0: مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عمل. جون وينتورث عمدة شيكاغو في الوقت ده وقف قريب من المنطقة الخلفية من القاعة واستمع باهتمام كبير، وبعدين قال: لازم تحس بتأثيرات الحركة الدينية الحالية في كل جوانب المجتمع. واحد تاني قال إنه كان أفضل اتحاد لكل الكنائس الإنجيلية. جريدة شيكاغو ديلي جورنال قالت في 20 مارس سنة 1858: النهضة كانت عالمية ولم تقتصر على مدينة واحدة أو حتى ولاية واحدة، بل انتشرت كالنار في كل اتجاه. لم نشهد مثل هذا التدفق للدين منذ ما قبل أيام إدواردز. ده حصل هنا في مدينة شيكاغو. في شهر مايو سنة 1859 اجتماعات الصلاة فككت واتعملت في الكنائس. التقديرات بتقول إن 1800 شخص كانوا بيجتمعوا للصلاة في فترة الظهر، و 5000 شخص كانوا بيجتمعوا في فترة المساء في كنائس مختلفة. دلوقتي خلينا نعمل عمليات حسابية ونفتكر التسلسل الزمني بتاعنا. في سنة 1856 دي ال مودي جه مدينة شيكاغو، ده كان قبل النهضة بسنتين. واحد من اللي كتبوا قصة حياته قال: النهضة دي هي اللي دفعت دي ال مودي في خدمته للنهضة. دي المودي أجر مقاعد في كنيسة بلايموث، لكنهم طردوه علشان قالوا إن الأولاد اللي كان بيجيبهم مشاغبين جدا، وبعدين أنشأ الكنيسة بتاعته. مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيؤمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. إبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة، واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز، ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون. ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو ثلاث سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا، لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران، أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه انه يعمل كده تاني؟
1: النهاردة يا صديقي واحدة من رغباتنا في البرنامج اننا نقدر نلهم الناس انهم يطلبوا من الله حاجات اعظم، لكن عايزين نلهم كنيسة يسوع المسيح انها تدرك فعلا ان العمل الله في الماضي يقدر يعمله تاني. لكن سواء شفنا او ما شفناش النوع ده من ظواهر النهضة، الله بيدعونا للامانة في اي مكان احنا فيه. النهاردة سمعنا جزء تاني بعنوان الناس هيصلوا من سلسلة عظات بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز هنعرف أكتر عن النهضة اللي اكتسحت شيكاغو. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصاد الرب، قول له أنا عايز أدخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمرة، عايز أدخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت، قلبي ثابت.
4: أصل أنت اللي بتخطط، معاك بخطط
3: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب، علمني السكة دي،
4: تعال نطلبها منه.

0: ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب، نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة، وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحية في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته، وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت يخرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولآخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء اللي الله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولا تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كالأفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع لدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والآخره والآخره، هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت لي أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد اللي نجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعطاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طلبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها من

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي وهو اتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياط، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. مبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي انا باخده بيحول مشاكلي الى بركات. اتجاه كل ما كان ايجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي الى بركات. اوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل.

0: اوقات كتيره جدا بنبص المشكله ونقول ان احنا غير محظوظين، ان احنا حظنا سيء، ان احنا مش افضل ناس. بنبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا، ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الايجابي بيحول هذه المشاكل الى بركات. لما يبقى فيه ايه، اول حاجه يبقى فيه وعي ان احنا عندنا مشكله اساسا. تاني حاجه بدور على الغلط اللي ادى لحدوث هذه الازمه وهذه المشكله. ممكن اكون انا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني اقرر اذا كنت هحل المشكله ولا هقف قدامها عاجز. المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني اكون صريح، خليني اكون بشخص المشكله مظبوط اللي انا موجود فيها. في هذه الحاله بتتحول المشكله الى بركه. حياتنا مليانه بالعديد من الصراعات. الشطاره مش ان انا احسم الصراع او انهيه، الشطاره انه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل ان ينتهي ازاي بدير هذا الصراع، ازاي بتصرف وبسلك وانا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي انا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه ايجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الامور اللي بتحصل. في مرقس 9:23 يسوع بيقول ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة انه اوقات كتيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، اوقات كتيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكث 2 في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى 2، فيبقى 4 أيام. الأربع أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان لعازر جسده بيتحلل، لكن الحقيقة بتقول ان لعازر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقة ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم الرب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ ان هم يسبقوه للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، شقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إن هو راح الجبل وحده عشان يصلي. كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين وبعد كده ألزمهم أنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر. وقتها يا جانب ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. وبطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة، فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. والرب قال له تعالى، وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشي على المية. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على المية وكانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله، لأنه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر، بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل. عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي، شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إنما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنع والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: نكمل الموضوع.
7: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
8: كما تشاءون.
9: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
8: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
7: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
6: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
9: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهة النظر.
8: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
7: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
6: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
9: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
10: فلنكمل.
7: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
10: القيامة.
7: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
6: والقيامة صعبة الهضم
9: جدا جدا.
8: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
10: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
8: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
7: سيطول بنا الجدل.
6: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
7: لا أخشى شيئا، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
9: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
10: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشارا،
6: اليهودية والمسيحية والإسلام. ما هي الديانة الرابعة؟
8: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
10: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
7: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
10: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
8: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
9: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
6: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها،
7: لا يصدقها إلا المسيحيون.
10: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
8: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم.
10: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف، أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله، لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام، لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي،
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كن ميراثا لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.

في أغلب الأفلام المصرية القديمة مشهد مشهور قوي، اتنين ستات قاعدين بيشربوا القهوة مع بعض، وبعد ما يشربوا واحدة منهم تمسك الفنجان وتقراه وتقول لها السعد هيخبط على بابك كمان نقطتين، يمكن يكونوا سنتين أو شهرين أو يمكن يومين. وشكل قراية الفنجان كانت مهمة قوي، لدرجة أن عبد الحليم حافظ غنى قصيدة كاملة اسمها قراءة الفنجان. بس يا خسارة، قراءة الفنجان دلوقتي بقت ملهاش سوق قوي، أو يمكن صعبة، أصل الناس بطلت تشرب قهوة وبيشربوا نسكافيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مرفت نصحي. في الكتاب المقدس في تثنية 18 من عدد 10 بيقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو بنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. في الجزء اللي قريناه الله بيحط قائمة بمجموعة من الممنوعات للشعب، ممنوع أبدا أبدا أبدا أنك تعملوا الحاجات دي. بيسميها الكتاب المقدس أرجاس، وهي مكروهة جدا عند الرب. بمعنى تاني أن الشخص اللي بيروح لبتوع الجان عشان يعرف الغيب أو يقرأ الطالع أو الكف الفنجان ويتشائم من حاجات تانية، أو اللي بيعمل رقية اللي هي شخص يرقي شخص تاني من الحسد، زي ما بعض الجدات زمان كانت بتعمله. كان بتجيب عروسة وتقصقصها من الورق وتقول لك من عين فلان ومن عين فلان ومن عين فلان، وتخرمها بالإبرة وفي الآخر تحرقها. أو اللي بيحضر أرواح الموتى ويسألهم، أو بيستخدم السحر للعلاج أو الشفاء أو غيره. كل ده مكروه جدا عند الرب. في نهاية الآية 12 بيقول الكتاب الرب عاقب الشعوب دي اللي كانت بتعمل الرجاسات وطردهم من الأرض، وإدى الأرض دي لشعب إسرائيل. ورب في الموضوع ده ما بيهزرش خالص خالص خالص. ففي العهد القديم الرب عاقب الملوك اللي مشيوا ورا الشرور دي، ووصل العقاب مش للملك لوحده لكن للشعب كله. في مثلا ملوك الأول وإصحاح 11 الوحي بيقول لنا شيء محزن جدا عن سليمان. سليمان اللي الله أعطاه حكمة في كل شيء وغنى مفيش زيه ولا بعده، مملكته هتتقسم. طب ليه سليمان الحكيم اللي عنده كل الحاجات الكويسة دي مملكته تبوظ؟ لأن سليمان اتجوز ستات كتير مش من شعب الرب، وطبعا النساء دول كانوا بيعبدوا آلهة غريبة ومش بيعبدوا الرب، وخلوا قلب سليمان زاغ وراهم لدرجة انه بنى مذبح للآلهة دي. الرب غضب جدا على سليمان وقال له ان عبد سليمان هو اللي هياخد الملك ومملكته هتتقسم، ومفيش حاجة شفعت لسليمان غير ان ابوه داود. رب قال له لأجل داود عبدي انا مش هقسم المملكة في ايامك. كل اللي حصل للشعب من بعد سليمان حصل لمجرد ان سليمان وارب الباب، باب قلبه. الرب قال للشعب ما تتجوزش من نساء مش من شعب الله، وسليمان كسر الوصية واتجوز، وكانت النتيجة انه مشي ورا مراتاته كتير وخلى قلبه يبعد عن الله ويعمل مرتفعات لآلهتهم ويوافق على الممارسات الشريرة بتاعتهم. الشعب كمان اتعاقب بسبب السحر والرجاسات اللي حذر منها الرب، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الثانية اصحاح 17 وآية 17. في خروج 22 وآية 18 بيقول الله لموسى لا تدع ساحرة تعيش. السؤال هنا ليه الله حذر الشعب بالشكل ده؟ وليه كل العقاب الكبير ده؟ مع ان الموضوع بسيط، يعني واحد محتار وعنده مشكلة ومش عارف يحلها، فبيروح يسأل العرافة، يمكن حد محسود يعني او مريض، فبيروح لحد يرقي والموضوع بيعدي. ايه المشكلة يعني لما حد يقرأ الفنجان؟ بالرغم من ان الحاجات دي تبان انها شكلها عادي يعني وما فيهاش حاجة، وليه كل الأفوارة دي واحنا مكبرين الموضوع، لكن الكتاب بيوضح لنا انها اشياء شريرة جدا. الكتاب ربط ما بين الممارسات دي وما بين عبادة الأوثان. السؤال بقى هنا ليه يعني الموضوعين مرتبطين ببعض؟ مع اني ممكن اقرأ فنجان بس انا ده مش معناه ان انا روحت عبادة الأوثان. ببساطة لأن الساحر أو العراف أو الشخص اللي هيسأل جن أو غيره لازم عشان يكون فعلا ساحر مش دجال أنه يقيم عهد مع إبليس ويعبده. ممكن تكون مستغرب شوية من اللي أنا بقوله وتقول أن أنا مكبرة الموضوع، بس صدقني الحكاية مش كده، وده مش كلامي، ده كلام الكتاب المقدس. وإلا الشخص اللي بيقدم سحر هيبقى دجال وهو لا بيمارس سحر ولا غيره. الساحر والشخص اللي بيشتغل في العرافة بيطلب من إبليس أنه يساعده، وطبعا مفيش فرصة لإبليس أحسن من كده أنه يتسلط عليه ويضم لمملكته. إبليس هدفه أنه يزود أتباعه من البشر ويبعدهم عن الله،
وعشان يعمل كده لازم يدخلوا في عهد معاه، ولازم يقدموا فروض الولاء والطاعة لي. ومن الفروض دي انك تقدم الغالي عندك ليه. وطبعا اغلى شيء عند اي شخص هم اولاده. ولو رجعنا تاني للشاهد اللي موجود في تثنية 18 وعدد 10 هنلاقي اول الجملة كلمة غريبة قوي، بيتكلم الكتاب عن ناس بتجيز اولادها في النار. وعشان نفهم اكتر ازاي ابليس بيسيطر بالكامل على السحرة وبيسلب ارادتهم ومشاعرهم، لازم نفهم يعني ايه بيقدموا اولادهم ذبيحة. كانوا بيربطوا اطفالهم من ايديهم ورجليهم في تماثيل الالهة اللي بيعبدوها، والتماثيل دي غالبا كانت معمولة من الذهب او النحاس او اي معدن، وكانوا بيولعوا نار تحت التمثال او من جواه. المشهد وحشي جدا وبشع، بس الابشع بقى ان هم بيشوفوا اولادهم في النار وهم بيتحرقوا ومشاعرهم مش بتتحرك خالص، لان هم فعلا بينطبق عليهم كلام الكتاب، لان ابليس اعمى اذهانهم وغلظ قلوبهم. وفي العهد الجديد كمان ابليس استخدم السحر برضو عشان يضلل الشعب. فنلاقي في اعمال الرسل 8 بيكلمنا الكتاب عن سيمون الساحر اللي خلى ناس تتبعه عشان اعمال السحر اللي بيقوم بيها. ولما شاف الرسل بيعملوا ايات وعجائب باسم رب يسوع، الكتاب بيقول انه اندهش وامن بالرب يسوع، لكن فضل قلبه مش مستقيم قوي، وراح للرسل وقدم لهم فلوس ودراهم عشان يكون عنده نفس القوه دي، لكنه توبخ من الرسل وقالوا له توب لعل الله يغفر لك لانك لسه عايش في رباط الظلم. وفي سفر الرؤيا الكتاب اعلم بكل وضوح ان عباده السحر والاوثان مرتبطين ببعض، وان الاعمال دي بتؤدي بالانسان للهلاك. ونقراها في سفر الرؤيا اصحاح 21 وعدد 8، وبيقول واما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والدناء وهالسحره وعبده الاوثان وجميع الكذبه فنصيبهم في البحيره المتقده بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. باب العرافة ومعرفة المستقبل وقراية الكف يبان عادي وممكن الناس تاخده في صورة هزار، لكن الموضوع مش هزار خالص. ايه اللي ممكن يكسبه انسان لما يعرف المستقبل؟ ولا حاجة. طب ايه اللي ممكن تكسبه لما عراف يقولك معمول لك عمل وفلان هو اللي عمله لك؟ الشخص الوحيد اللي هيطلع كسبان في الموضوع ده هو ابليس، لانه زرع جواك عداوة تجاه الشخص ده ونجح انه يخوفك وتفضل دايما ماشي وراه. الكتاب المقدس أعطى المؤمنين السلطان إن هم يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. إزاي بقى المؤمن ده يعيش تابع وخايف من الحسد ولا مش ضامن بكرة؟ إبليس عايز يسلبك سلطانك اللي منحه ليك الله. وإن كنت خايف من بكرة أو عايز تعرف المستقبل، الكتاب حسنها وقال لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. حياتنا مع الله مضمونة من بدايتها للنهاية، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لو أنت فعلا مصدق أنه الله قادر يحفظ وديعتك هتخاف من إيه؟ لو أنت مصدق فعلا أن الله إداك السلطان أنك تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، تدور ليه على سلطان تاني ممنوح ليك من إبليس اللي هو ضد الله وبيعمل ضد مملكته وضد ملكته؟ أشجعك لو أنت كنت بتعمل كده أو حتى بتاخد الموضوع هزار، أنك تفكر في الموضوع تاني وتفكر فيه بأنه قد إيه ده مكرها للرب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبداً، فلو كان الماضي جيداً فهذا رائع، ولو كان سيئاً فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض. الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب. من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب مع موسى بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. انسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. وجع العظم وألم فقرات العمود وجع صعب جدا ومنتشر قوي بين السيدات بالذات، وعشان كده هتقدر تستوعبي يعني إيه ألم العظم وكأنه حد بينخر فيه، الألم اللي بيخليكي مش عارفة تشتغلي في البيت ولا تعملي أي مجهود تاني ولازم تروحي للدكتور علشان يعالجك. والحقيقة العظم بالذات هو بياخد وقت طويل قوي علشان يتعالج، وساعتها بتقدري تقومي من تاني وتتحركي وتقدري تعملي دورك أو تلبي دورك وسط أسرتك. وزي ما في ألم بينخر في العظم الجسدي، كمان في مرض وألم بينخر في فكرك وذهنك، وهو مرض الحسد، واللي بينبهنا عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. مرض الحسد ده مرض خطير جدا لدرجة إنه الكتاب المقدس شبهه بإنه بينخر في العظام، يعني بيبقى قد إيه مؤلم جوانا. يا ترى المرض ده طيب بيظهر فجأة ولا في عوارض ليه؟ لا، الحقيقة مرض الحسد ليه أعراض بتظهر وإحنا ساعات مش بناخد بالنا منه لأنها بتبقى أعراض الأول بسيطة، يعني أنت بالظبط زي ألم العظم، في الأول بتحسي إنك مش قادرة، عظمك يعني وجعك شوية وبعد كده يرجع يخف تاني فين وفين عقبال ما تحسي إنه أنا خلاص مش قادرة والمرض استفحل بيا ولازم أروح الدكتور. نفس الحكاية الحسد، بداية الحسد هو المقارنة، إنك تقارني بين حالك وحال غيرك، إنك تقولي إشمعنى جارتي جابت عربية وأنا ما جبتش، إشمعنى زميلتي خدت ترقية وأنا ما أخدتش، إشمعنى وإشمعنى وإشمعنى. حب المقارنة ده بالتدريج بيبقى جواه غيرة، لأنك طبعا لما تقارني بينك وبين جارتك اللي عندها عربية، اللي شقتها أحسن من شقتك، اللي الحاجات اللي فيها والآلات اللي في الشقة أحسن من عندك، أكيد بتحسي بالغيرة ناحيتها. والحقيقة لو ما خدتيش بالك من النقطتين دول هيتطور الأمر إنك تحسدي، والحقد هيبتدي يدخل قلبك والكراهية كمان. الحسد ده مرحلة تانية بعد الغيرة. الغيرة أنت مش جواكي بتتمني حاجة وحشة لزميلتك أو لجارتك أو لأي حد أنت حاسة أنه أحسن منك، لكن الحسد بتبتدي تقولي يا ريت اللي عندها يبقى عندي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وتبتدي نفسك قوي تاخدي الترقية من زميلتك عشان تبقي انت اللي عندك المركز ده، وهو ده الحسد. بيدخل قوي جوه قلبك الكراهية، وبيكون ليك ردود عنيفة جدا تجاه الشخص اللي خد الحاجة وانت ما خدتيهاش. فخلي بالك، المقارنة والغيرة هما بداية مرض الحسد ده. طيب تعملي ايه علشان تخلصي نفسك من المرض الخطير اللي لو فعلا دخل قلبك بتحس بألم؟ تعالي كده معايا فكري، لما بتحسدي زميلتك أو جارتك ايه اللي بيحصل جواكي؟ مش بيبقى جواكي مرارة؟ مش بيبقى جواكي حقد؟ مش بيكون جواكي غليان لأنك متضايقة؟ مش ساعات ما بتناميش الليل طول الليل تسهري وتقولي ليه هي عملت كده؟ ليه هي خدت أحسن مني؟ ليه هي بيجي لها الحاجات وأنا لأ؟ ليه يا رب أنت بتعمل كده؟ كل دي تساؤلات بتسبب مرارة وضيق من زميلتك أو جارتك أو أختك حتى أو أي حد حواليك. عشان كده أنا بقولك أنه أنت محتاجة تلحقي نفسك، محتاجة تيجي قدام ربنا وتقول يا رب أنا بصلي قدامك من فضلك انقذني من مرض الحسد اللي جوايا. خلي جوايا ما يكونش فيه مرارة، ما يكونش فيه حقد. ارحمني يا رب من الألم اللي بيسببه لي الحسد. خليني أكون قانعة باللي أنت بتديهوني، وأنا واثقة أنه أنا عندي حاجات كتير أحسن من غيري. وحاجة كمان عايزة أقولك عليها، دكتور العظام عشان خاطر يكون بيقوي عظمك لما بتروحي له بيهتم قوي أنك تاخدي كالسيوم. ده غير أنه دايماً في البداية علشان الوقاية أن ما يجيلكيش الألم ده، دايماً يقولولنا اشربوا لبن، دايماً خدوا حاجات فيها كالسيوم، ما تشيلوش حاجة تقيلة، دي الوقاية. فأنت إذا كان عندك فعلاً الحسد خلاص وصلتيله، اطلعي اجري علشان الله يديك العلاج المناسب ويشفي قلبك من الحسد. لكن لو أنت في البداية وفكرتي معايا لقيتي نفسك ابتديت تقارني، معناها أنت لسه في البداية، يبقى اعملي مرحلة الوقاية. خدي الكالسيوم، والكالسيوم والفيتامين هتلاقيهم في قراية كلمة ربنا والصلاة، هو اللي هيديك الحاجة اللي تديلك سلام. كلمة ربنا هي اللي هتقولك أنه بلاش تحسدي، بلاش تقارني. كلمة ربنا هي اللي هتعرفي منها أنه السلام في بيتك، وإنتي ممكن تكوني معكيش فلوس زميلتك أحسن 100 مرة من فلوس كتير وما تعرفيش جوه بيت زميلتك أو جارتك فيه إيه. من فضلك صلي معايا دلوقتي الصلاة دي، قولي يا رب أنا فعلا مش عايزة أكون بمر بمرحلة الحسد. ولو بتمري بالمرحلة دي قولي يا رب انقذني وخلصني من الموضوع ده، اديني ان اشوف بعنية ازاي انت مخليني احسن من غيري بكتير. يا رب بشكرك على السلام، بشكرك على بيتي، بشكرك على جوزي. الشكر ده هيخليكي دايما تشوف الحلو اللي عندك وما تبصيش لغيرك بعد كده. واحب قوي انك دايما تستمري انك تقري كلمته وانك تكوني بتصلي عشان ترحمي نفسك من نخر الحسد اللي ممكن يكون بينخر في قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

مع البيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن إحنا مش هنلحق نعرف مين هما. لكن الكتاب المقدس بيكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح: وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل البيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت إن يسوع في البيت إيه اللي حصل. باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن من غير استئذان، يمكن دخلت البيت على اعتبار ان عندها احتياجات خاصة جدا، فبعشم كده بتاع الناس الشرقيين والصعيدة راحوا داخلين البيت مرة واحدة. الباب ما كانش موجود اصلا وملوش لزوم، لانه لما يسوع يبقى جوه البيت الباب هيفضل مفتوح، لانه كل اللي عنده عيانين ولا تعبانين ولا مرضى داخل، واللي عايز يسمع تعليم من التعليم الحلوة اللي تريح القلب داخل، واللي عايز يسوع يدخل يبارك بيته ويزوره ويدعي المسيح ده. بص، المسيح كان شخصية جماهيرية وشعبية، وكل مكان يروح حتة ناس تتلم حواليه. لكن البيت ده، ودي حتة مهمة لازم ألفت نظرك ليها، لما دخلت الناس بشكل غير عادي، الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فلحصل ببساطة أن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد، أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره، وإنجاز التعبير شالوه هيلة بيلة وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. جم من برة إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب، وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس. هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأنه البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين، أو إيه خطة الكرازة بتاعته، أو نازل أنهي بلد بعد كده. فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان اللي المسيح قاعد فيه. يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بص أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي، وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا ان الراجل عيان فوق والمسيح تحت، والسقف عمال انجاز التعبير يتهدم. ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بالبتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف، وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة، وكانوا بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفيه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا، خطايا ايه، الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي

يغفر الخطايا، وده الأمر الأصعب، يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامشي. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لام السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا. هنشوفها بعد الفاصل في ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذه القصة، في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب. سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الأشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع إلا إنه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل أعزائي الأزواج والزوجات، ونشوف إيه جمال القصة دي وإيه اللي ربنا بيسعى إنه يعمله في بيتك زي ما عمله في هذا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا. إلى لوكاندا بنقابل فيها بعض كده على المساء أو في الصباح الباكر وإحنا طالعين على الشغل. ممكن لو أنت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر إيه؟ منتظر إنك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر إنه يقعد مع أهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه التليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه جيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه فيه خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشية إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب، من فضلك اقعد اتعلم. اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التكوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع ناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت إنك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الأبدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الأبدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده أول حاجة أن المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب. وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ آخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك إيه؟ آخر مرة كلمت مراتك أو سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت إمتى؟ عارف ليه بيتك مليان أعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان أشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لأن صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل إيه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت؟

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لنا في إنجيل مرقس أصح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي أنه مشلول شلل الرباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها أن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم أنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكتر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه احنا مش متخيلين ان في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين ان في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين اننا بنعور بعض؟ لان تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش اننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي اننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي اننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحته دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا وقالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكوا معايا. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بيها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن إيه، لكن كانت أكبر نتائج ليها إنه غفر خطايا الراجل ده، متمثل في أو الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية، أسهل حاجة عند ربنا أنه يفتح لك الباب المقفول اللي أنت بتخبط عليه، أو أنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول، لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي أنت عاوزه بره، ومش بس اللي أنت عاوزه ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا أنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة؟ وأنا مليان مصايب وضميري تعبان. ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصل لك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه. وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف ان الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجلي كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. وبعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة ثلاثة، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. والنهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبليكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقول لك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محمد.

0: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفطر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
1: اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني احط ايه قبل ايه. اول حاجه عشان ابدا احط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفه ما فيهاش اي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحله ترطيب البشره، ودي مرحله مهمه بينسوها البنات لكنها مهمه قوي حتى للبشره الدهنيه، ودي بتساعد ان الفاونديشن او كريم الاساس يمسك ويقعد وقت اطول على الوش. ثالث مرحله كريم الاساس نفسه او الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. المرحله اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، او بيسموها بالعربي نحت الوش او 3D makeup، وهي ببساطه بان انا بستعمل لون فاونديشن غامق، بغمق حتت معينه من الوش عشان ابرز حلاوه الوش، او عشان اخبي عيوب معينه زي مثلا اصغر المناخير او اصغر القوره، وبستعمل الهايلايتنج او اللون الفاتح علشان انور حتت من الوش زي تحت العينين وعظمه المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الاساس او الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميك اب العيون. اول حاجه بنستعملها حاجه اسمها اي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم، بتتحط تحت الاي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت اطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشره الدهنيه. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الاي شادو، وفي رايي دي مهمه جدا لان هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترطيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين، والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الاي لاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاكي. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقاتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل وغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

الازدهار المبارك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجال

الموعودة للإنسان في جملة واحدة مختصرة ومعبرة، وكل ما يصنعه ينجح. كيف يمكنك أن تصبح مثل هذا الإنسان مباركا من الله حتى أن كل ما تصنعه ينجح؟ يطرح داود هنا 5 شروط. الشروط 3 الأولى سلبية، بينما الأخيرتان إيجابيتان. أولا الجانب السلبي، لا يجب أن تسلك في مشورة الأشرار، لا يجب أن تقف في طريق الخطاة، لا تجلس في مجلس المستهزئين. في هذا الجانب هناك مسألة حاسمة، من أين تحصل على مشورتك؟ فالمشورة التي تتبعها تحدد مسار حياتك. إذا كانت مشورتك تأتي من الأشخاص الذين يرفضون مبادئ الله ويستهزئون بمتطلباته، عندئذ لا يمكنك المطالبة ببركته. بعد ذلك يذكر الأمر الإيجابي، يجب أن تتلذذ بناموس الرب كما يجب أن تلهج وتتأمل فيه ليلا ونهارا. المصدر النهائي لكل نصيحة حكيمة وعادلة هو شريعة الرب. إذا ملأت قلبك وعقلك باستمرار بشريعته، وإذا وجهت حياتك وفقا لها، فإن البركة والازدهار هما نصيبك المعين من الله. ربما سئمت من الإحباط والفشل، إذن انتبه لهذه المبادئ، تأمل بها، طبقها في حياتك، سوف تحصد نتيجة ذلك في حياتك. الله بذاته يضمن لك النجاح. يا رب، سوف أتبع مثال داود وأقول أيضا شهاداتك هي لذتي، أهل مشورتي. المزمور 119 الآية 24.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف أتأكد أني مخلص؟ علماً بأني قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبي من مدة طويلة، لكن يحدث أني أعيش حياة مرتفعة لمدة تطول أو تقصر، ثم أعود مرة أخرى لحالتي الأولى رغم شعوري بالألم الشديد لذلك. هل أنا أرض محجرة أو أرض بها أشواك؟ وهل معنى ذلك أني مرفوض أو غير مختار؟
2: يجيء تأكيد الخلاص بشهادة الروح القدس في داخل المؤمن، فالروح القدس يشهد لروحك أنك ابن لله كما جاء في رومية 8، وهذا يعطيك التأكيد الداخلي المقنع المطمئن. يقول الرسول يوحنا: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وما دمت قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبك فقد جعلك الله ابنا له، فإن من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. والمؤمن عادة يجري من الخطية بينما يجري الخاطئ إليها. المؤمن ينفر من الخطية عندما يقع فيها، كأنه حمل سقط في الوحل، بينما يستمتع الخاطئ بالخطية وهو واقع فيها كما يفعل الخنزير. المؤمن لا يستمر في الخطية، بل يقوم وينفض نفسه تائبا، ولسان حاله يقول: إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي سيخرجني إلى النور. أيها السائل الكريم، لا أعتقد أنك أرض محجرة، ولا أنك أرض بها شوك، ولا أنك مرفوض. أعتقد أنك تحتاج لاختبار قوة الله بالروح القدس لتحيا حياة الانتصار.

0: هل الخلاص بالإيمان فقط؟ كيف لا يكون بالأعمال؟
1: الإيمان والأعمال لازمان للخلاص، فالخلاص ليس خطوة واحدة في حياتنا الروحية، لكنه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي التجديد أو التوبة، وقتها يكون الإنسان ميتا بالذنوب والخطايا، عاجزا عن عمل الصلاح. في هذه الخطوة يكون الخلاص بالإيمان وحده، ويقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والله لا يتوقع من المائت أن يعمل الخير، لذلك يبعث فيه حياة جديدة حتى يعمل الخير. عندما دخل المسيح بيت زكى وقبل زكى المسيح مخلصا، قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. خطوة رقم واحد، خطوة التجديد أو التوبة بالإيمان وحده. الخطوة الثانية للخلاص هي التقديس، بمعنى النمو في النعمة. في هذه الخطوة يحتاج المؤمن إلى العمل الذي هو ثمر الإيمان. يقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عمل صالح ثمر للحياة الجديدة. ويقول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. هنا يجتهد الإنسان ليحيا حياة القداسة، يقاوم تجارب إبليس، ينتصر لعمل الخير، لأننا عمله، سبق فأعد لنا أعمالا صالحة لكي نسلك فيها، فلنقاوم الخطية ولنجاهد ضدها حتى الدم. الخطوة الثالثة للخلاص هي التمجيد أو دخول السماء. هذه عطية سماوية تكمل خلاص المؤمن الذي تاب والذي نما في النعمة والذي جاهد ضد الخطية، فيسمع الرب يقول له: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ويقول السيد المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وواضح أيها السائل الكريم أن هذه الخطوة ليست عملا من جانب المؤمن، لكن فيها نوال مكافأة. هبة الله هي حياة أبدية. فالخلاص إذن بالإيمان الحقيقي، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يثمر عملا صالحا.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: لما شعب الله بيصلي، أوقات الله بيبعت مواسم للنهضات. ده حصل في شيكاغو من فترة طويلة، والنهضة اللي حصلت جذبت انتباه الإعلام. النهاردة هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بلا انقطاع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. تعالوا معانا الإصحاح 5 علشان نتعلم أكتر عن إزاي لما ربنا بيجي الناس هيصلوا.
1: وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. اقتباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول: وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا

القديس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عمل. جون وينتورث عمدة شيكاغو في الوقت ده وقف قريب من المنطقة الخلفية من القاعة واستمع باهتمام كبير، وبعدين قال: لازم تحس بتأثيرات الحركة الدينية الحالية في كل جوانب المجتمع. واحد تاني قال إنه كان أفضل اتحاد لكل الكنائس الإنجيلية. جريدة شيكاغو ديلي جورنال قالت في 20 مارس سنة 1858: النهضة كانت عالمية ولم تقتصر على مدينة واحدة أو حتى ولاية واحدة، بل انتشرت كالنار في كل اتجاه. لم نشهد مثل هذا التدفق للدين منذ ما قبل أيام إدواردز. ده حصل هنا في مدينة شيكاغو. في شهر مايو سنة 1859 اجتماعات الصلاة تفككت واتعملت في الكنائس. التقديرات بتقول ان 1800 شخص كانوا بيجتمعوا للصلاة في فترة الظهر، و 5000 شخص كانوا بيجتمعوا في فترة المساء في كنائس مختلفة. دلوقتي خلينا نعمل عمليات حسابية ونفتكر التسلسل الزمني بتاعنا. في سنة 1856 دي ال مودي جه مدينة شيكاغو، ده كان قبل النهضة بسنتين. واحد من اللي كتبوا قصة حياته قال: النهضة دي هي اللي دفعت دي المودي في خدمته للنهضة. دي المودي أجر مقاعد في كنيسة بلايموث، لكنهم طردوه علشان قالوا إن الأولاد اللي كان بيجيبهم مشاغبين جدا، وبعدين أنشأ الكنيسة بتاعته. مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلي إن ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. ابراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة

0: أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو ثلاث سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وإنت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران، أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟
1: النهاردة يا صديقي واحدة من رغباتنا في البرنامج إننا نقدر نلهم الناس إنهم يطلبوا من الله حاجات أعظم، لكن عايزين نلهم كنيسة يسوع المسيح إنها تدرك فعلا إن العمل الله في الماضي يقدر يعمله تاني. لكن سواء شفنا أو ما شفناش النوع ده من ظواهر النهضة، الله بيدعونا للأمانة في أي مكان إحنا فيه. النهاردة سمعنا جزء تاني بعنوان الناس هيصلوا من سلسلة عظات بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز هنعرف أكتر عن النهضة اللي اكتسحت شيكاغو. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحي في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت خرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب والآخرية، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء اللي الله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولت تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كل أفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع اللدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد والآخره والآخره، هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد ينجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجع أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. آمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسما من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية واتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري، هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة

كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياد. داود كان اتجاه قلبه ايجابي انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق. وامكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع. واول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياد وانتصر بيه على جلياد. داود كان اتجاهه ايجابي لانه كان امين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها. كان بيرعى غنم ابوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته او بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانه صغيره لكن كان بيعملها باتجاه ايجابي بمنتهى الامانه. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب احد بسببه على جليون، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب ايجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. المبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي انا باخده بيحول مشاكلي الى بركات. اتجاه كل ما كان ايجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي الى بركات. اوقات كتيره جدا كلنا عندنا مشاكل، اوقات كتيره جدا بنبص المشكله ونقول ان احنا غير محظوظين، ان احنا حظنا سيء، ان احنا مش افضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الايجابي بيحول هذه المشاكل الى بركات لما يبقى فيه ايه؟ اول حاجه يبقى فيه وعي ان احنا عندنا مشكله اساسا. تاني حاجه بدور على الغلط اللي ادى لحدوث هذه الازمه وهذه المشكله. ممكن اكون انا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني اقرر اذا كنت هحل المشكله ولا هقف قدامها عاجز. المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني اكون صريح، خليني اكون بشخص المشكله مظبوط اللي انا موجود فيها. في هذه الحاله بتتحول المشكله الى بركه. حياتنا مليانه بالعديد من الصراعات. الشطاره مش ان انا احسم الصراع او انهيه، الشطاره انه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل ان ينتهي ازاي بدير هذا الصراع، ازاي بتصرف وبسلك وانا جوه الصراع. المبدا الخامس، الاتجاه اللي انا باخده بيديني نظره غير مالوفه تجاه الحياه. لو الاتجاه ايجابي بيديني نظره غير مالوفه تجاه الامور اللي بتحصل. في مرقس 9:23 يسوع بيقول: ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقه. وقلنا دوت في حلقات سابقه انه اوقات كتيره بيبقى الواقع مطابق للحقيقه، اوقات كتيره بيكون الواقع مختلف عن الحقيقه. في معجزه اقامه لعازر الواقع كان بيقول انه لعازر مات وانتن، لان كان ليه 4 ايام في القبر. ويسوع قصد انه بعد ما وصلته رساله مريم ومرسى الشهيره، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له: هوذا الذي تحبه مريض. الكتاب بيقول ان يسوع مكس 2 في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيره بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى 2، فيبقى 4 ايام. ال4 ايام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقه بتقول العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى: ان امنتي ترين مجد الله. وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له: يا سيد قد انت، لان له 4 ايام. قال لها: الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقه ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر: هلما خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. ويسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتاع

0: لك. ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر، حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. وفي العهد القديم الرب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ أن هم يسبقوا للبحر. المية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر، حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول انت تتسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجج وأنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهائج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إن هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. وبطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. والرب قال له تعالى، وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشي على المية. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على المية، كانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة انت ابن الله، لانه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني افهم الله اكتر، بيخليني ادخل لعمق اكبر، بيخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل. عشان كده اذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون ايجابي، شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. الى اللقاء في حلقة قادمة، الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

حقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
4: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: نكمل الموضوع.
8: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
9: كما تشاؤون.
7: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
9: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
8: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
7: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
7: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهة النظر.
9: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
8: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
7: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
11: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
10: فلنكمل.
8: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
10: القيامة.
8: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
7: والقيامة صعبة الهضم
11: جدا جدا.
9: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
10: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
9: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
8: سيطول بنا الجدل.
7: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
8: لا أخشى شيئا، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
11: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
10: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشارا،
7: اليهودية والمسيحية والإسلام. ما هي الديانة الرابعة؟
9: البوذية على ما أظن. أليست هي البوذية؟
10: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
8: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
10: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
9: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
11: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
7: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها.
8: لا يصدقها إلا المسيحيون.
10: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
9: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم.
10: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: لا أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصديقك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله. لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام، لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصحاح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي.
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهماً لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جداً. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوماً جديداً. آهماً لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعاً يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليداً لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك لتقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

في أغلب الأفلام المصرية القديمة مشهد مشهور قوي، اتنين ستات قاعدين بيشربوا القهوة مع بعض، وبعد ما يشربوا واحدة منهم تمسك الفنجان وتقراه وتقول لها السعد هيخبط على بابك كمان نقطتين، يمكن يكونوا سنتين أو شهرين أو يمكن يومين. وشكل قراءة الفنجان كانت مهمة قوي، لدرجة أن عبد الحليم حافظ غنى قصيدة كاملة اسمها قراءة الفنجان. بس يا خسارة، قراءة الفنجان دلوقتي بقت ملهاش سوق قوي، أو يمكن صعبة، أصل الناس بطلت تشرب قهوة وبيشربوا نسكافيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مرفت نصحي. في الكتاب المقدس في تثنية 18 من عدد 10 بيقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو بنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. في الجزء اللي قريناه الله بيحط قائمة بمجموعة من الممنوعات للشعب، ممنوع أبدا أبدا أبدا أنك تعملوا الحاجات دي. بيسميها الكتاب المقدس أرجاس، وهي مكروهة جدا عند الرب. بمعنى تاني أن الشخص اللي بيروح لبتوع الجان عشان يعرف الغيب أو يقرأ الطالع أو الكف الفنجان ويتشائم من حاجات تانية، أو اللي بيعمل رقية اللي هي شخص يرقي شخص تاني من الحسد، زي ما بعض الجدات زمان كانت بتعمله. كان بتجيب عروسة وتقصقصها من الورق وتقول لك من عين فلان ومن عين فلان ومن عين فلان، وتخرمها بالإبرة وفي الآخر تحرقها. أو اللي بيحضر أرواح الموتى ويسألهم، أو بيستخدم السحر للعلاج أو الشفاء أو غيره. كل ده مكروه جدا عند الرب. في نهاية الآية 12 بيقول الكتاب الرب عاقب الشعوب دي اللي كانت بتعمل الرجاسات وطردهم من الأرض، وإدى الأرض دي لشعب إسرائيل. ورب في الموضوع ده ما بيهزرش خالص خالص خالص. ففي العهد القديم الرب عاقب الملوك اللي مشي ورا الشرور دي، ووصل العقاب مش للملك لوحده لكن للشعب كله. في مثلا ملوك الأول وإصحاح 11 الوحي بيقول لنا شيء محزن جدا عن سليمان. سليمان اللي الله أعطاه حكمة في كل شيء وغنى مفيش زيه ولا بعده، مملكته هتتقسم. طب ليه سليمان الحكيم اللي عنده كل الحاجات الكويسة دي مملكته تبوظ؟ لأن سليمان اتجوز ستات كتير مش من شعب الرب، وطبعا النساء دول كانوا بيعبدوا آلهة غريبة ومش بيعبدوا الرب، وخلوا قلب سليمان زاغ وراهم لدرجة انه بنى مذبح للآلهة دي. الرب غضب جدا على سليمان وقال له ان عبد سليمان هو اللي هياخد الملك ومملكته هتتقسم، ومفيش حاجة شفعت لسليمان غير ان ابوه داود. رب قال له لأجل داود عبدي انا مش هقسم المملكة في ايامك. كل اللي حصل للشعب من بعد سليمان حصل لمجرد ان سليمان وارب الباب، باب قلبه. الرب قال للشعب ما تتجوزش من نساء مش من شعب الله، وسليمان كسر الوصية واتجوز، وكانت النتيجة انه مشي ورا مراتاته كتير وخلى قلبه يبعد عن الله ويعمل مرتفعات لآلهتهم ويوافق على الممارسات الشريرة بتاعتهم. الشعب كمان اتعاقب بسبب السحر والرجاسات اللي حذر منها الرب، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الثانية إصحاح 17 وآية 17. وفي خروج 22 وآية 18 بيقول الله لموسى لا تدع ساحرة تعيش. السؤال هنا ليه الله حذر الشعب بالشكل ده؟ وليه كل العقاب الكبير ده؟ مع ان الموضوع بسيط، يعني واحد محتار وعنده مشكلة ومش عارف يحلها، فبيروح يسأل العرافة، يمكن حد محسود يعني أو مريض، فبيروح لحد يرقي والموضوع بيعدي. إيه المشكلة يعني لما حد يقرأ الفنجان؟ برغم من أن الحاجات دي تبان أنها شكلها عادي يعني وما فيهاش حاجة، وليه كل الأفوارة دي وإحنا مكبرين الموضوع، لكن الكتاب بيوضح لنا أنها أشياء شريرة جدا. الكتاب ربط ما بين الممارسات دي وما بين عبادة الأوثان. السؤال بقى هنا ليه يعني الموضوعين مرتبطين ببعض؟ مع أني ممكن أقرأ فنجان بس أنا ده مش معناه أن أنا رحت عبادة الأوثان. ببساطة لأن الساحر أو العراف أو الشخص اللي هيسأل جن أو غيره لازم عشان يكون فعلا ساحر مش دجال أنه يقيم عهد مع إبليس ويعبده. ممكن تكون مستغرب شوية من اللي أنا بقوله وتقول أن أنا مكبرة الموضوع، بس صدقني الحكاية مش كده، وده مش كلامي، ده كلام الكتاب المقدس. وإلا الشخص اللي بيقدم سحر هيبقى دجال وهو لا بيمارس سحر ولا غيره. الساحر والشخص اللي بيشتغل في العرافة بيطلب من إبليس أنه يساعده، وطبعا مفيش فرصة لإبليس أحسن من كده أنه يتسلط عليه ويضم لمملكته. إبليس هدفه أنه يزود أتباعه من البشر ويبعدهم عن الله،
وعشان يعمل كده لازم يدخلوا في عهد معاه، ولازم يقدموا فروض الولاء والطاعة لي. ومن الفروض دي انك تقدم الغالي عندك ليه، وطبعا اغلى شيء عند اي شخص هم اولاده. ولو رجعنا تاني للشاهد اللي موجود في تثنية 18 وعدد 10 هنلاقي اول الجملة كلمة غريبة قوي، بيتكلم الكتاب عن ناس بتجيز اولادها في النار. وعشان نفهم اكتر ازاي ابليس بيسيطر بالكامل على السحرة وبيسلب ارادتهم ومشاعرهم، لازم نفهم يعني ايه بيقدموا اولادهم ذبيحة. كانوا بيربطوا اطفالهم من ايديهم ورجليهم في تماثيل الالهة اللي بيعبدوها، والتماثيل دي غالبا كانت معمولة من الذهب او النحاس او اي معدن، وكانوا بيولعوا نار تحت التمثال او من جواه. المشهد وحشي جدا وبشع، بس الابشع بقى ان هما بيشوفوا اولادهم في النار وهما بيتحرقوا ومشاعرهم مش بتتحرك خالص، لان هما فعلا بينطبق عليهم كلام الكتاب، لان ابليس اعمى اذهانهم وغلظ قلوبهم. وفي العهد الجديد كمان ابليس استخدم السحر برضو عشان يضلل الشعب. فنلاقي في اعمال الرسل 8 بيكلمنا الكتاب عن سيمون الساحر اللي خلى ناس تتبعه عشان اعمال السحر اللي بيقوم بيها. ولما شاف الرسل بيعملوا ايات وعجائب باسم رب يسوع، الكتاب بيقول انه اندهش وامن بالرب يسوع، لكن فضل قلبه مش مستقيم قوي، وراح للرسل وقدم لهم فلوس ودراهم عشان يكون عنده نفس القوه دي، لكنه توبخ من الرسل وقالوا له توب لعل الله يغفر لك لانك لسه عايش في رباط الزور. وفي سفر الرؤيا الكتاب اعلم بكل وضوح ان عباده السحر والاوثان مرتبطين ببعض، وان الاعمال دي بتؤدي بالانسان للهلاك. ونقراها في سفر الرؤيا اصحاح 21 وعدد 8، وبيقول واما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والذناة وهالسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. باب العرافة ومعرفة المستقبل وقراية الكف يبان عادي وممكن الناس تاخده في صورة هزار، لكن الموضوع مش هزار خالص. ايه اللي ممكن يكسبه انسان لما يعرف المستقبل؟ ولا حاجة. طب ايه اللي ممكن تكسبه لما عراف يقولك معمول لك عمل وفلان هو اللي عمله لك؟ الشخص الوحيد اللي هيطلع كسبان في الموضوع ده هو إبليس، لأنه زرع جواك عداوة تجاه الشخص ده ونجح إنه يخوفك وتفضل دايماً ماشي وراه. الكتاب المقدس أعطى المؤمنين السلطان إن هم يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. إزاي بقى المؤمن ده يعيش تابع وخايف من الحسد ولا مش ضامن بكرة؟ إبليس عايز يسلبك سلطانك اللي منحه ليك الله. وإن كنت خايف من بكرة أو عايز تعرف المستقبل، الكتاب حسمها وقال لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. حياتنا مع الله مضمونة من بدايتها للنهاية، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لو أنت فعلا مصدق أنه الله قادر يحفظ وديعتك هتخاف من إيه؟ لو أنت مصدق فعلا أن الله إداك السلطان أنك تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، تدور ليه على سلطان تاني ممنوح ليك من إبليس اللي هو ضد الله وبيعمل ضد مملكته وضد ملكته؟ أشجعك لو أنت كنت بتعمل كده أو حتى بتاخد الموضوع هزار، أنك تفكر في الموضوع تاني وتفكر فيه بأنه قد إيه ده مكرها لرب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مسبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثا عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثا عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصا قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: trust the message. You can trust the truth in it.
1: That message that no matter how hard it is, you are never alone.
2: Passion Radio Network.
3: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخور 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حكايات بيوت الكتاب المقدس. برنامج حكاية بيت، برنامج بيحكي كتير عن بيوت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة من أكتر الكتب اللي تعرف تدخل بيه في حياة البيوت والأسر وتشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه البيت الواحد. النهاردة مش هنتكلم عن بيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن احنا مش هنلحق نعرف مين هما، لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح: وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل البيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت إن يسوع في البيت إيه اللي حصل. باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن غير استئذان، يمكن دخلت البيت على

لفت نظرك ليها لما دخلت الناس بشكل غير عادي. الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فالحصل ببساطة إن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره وإنجاز التعبير شالوه هيلة بيلة وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. كون من برة إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس. هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأن البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين أو إيه خطة الكرازة بتاعته أو نازل أنهي بلد بعد كده. فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان اللي المسيح قاعد فيه. يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بص أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا ان الراجل عيان فوق والمسيح تحت والسقف عمال انجاز التعبير يتهدم. ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بالبتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة وكانهم بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا؟ خطايا ايه؟ الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي يغفر الخطايا وده الأمر الأصعب يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامشي. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لام السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا. هنشوفها بعد الفاصل في 3 حاجات عملهم المسيح في هذه القصة، في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب. سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الأشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع إلا إنه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل أعزائي الأزواج والزوجات، ونشوف إيه جمال القصة دي وإيه اللي ربنا بيسعى إنه يعمله في بيتك زي ما عمله في هذا البيت.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا. بنقابل فيها بعض كده على المسا أو

الصباح الباكر واحنا طالعين على الشغل، ممكن لو انت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر ايه؟ منتظر انك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر انه يقعد مع اهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه التليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه في خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشية إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب، من فضلك اقعد اتعلم. اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التيكاوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع ناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت انك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الأبدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الأبدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده أول حاجة أن المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب، وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ آخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك إيه؟ آخر مرة كلمت مراتك أو سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت إمتى؟ عارف ليه بيتك مليان أعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان أشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لأن صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل إيه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت؟

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لنا في إنجيل مرقس أصح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي أنه مشلول شلل رباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها أن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم أنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكتر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه احنا مش متخيلين ان في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين ان في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين اننا بنعور بعض؟ لان تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش اننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي اننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي اننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحته دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا وقالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس، هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكوا معاي. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن إيه، لكن كانت أكبر نتائج ليها إنه غفر خطايا الراجل ده متمثل في أو الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية. أسهل حاجة عند ربنا إنه يفتح لك الباب المقفول اللي أنت بتخبط عليه، أو إنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول. لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي أنت عاوزه بره، ومش بس اللي أنت عاوزه، ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا إنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة وأنا مليان مصايب وضميري تعبان؟ ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصل لك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرقف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه، وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف إن الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجلي كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. وبعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة ثلاثة، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. النهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبليكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقول لك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، والنهارده هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني احط ايه قبل ايه. اول حاجه عشان ابدا احط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفه ما فيهاش اي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحله ترطيب البشره، ودي مرحله مهمه بينسوها البنات لكنها مهمه قوي حتى للبشره الدهنيه، ودي بتساعد ان الفاونديشن او كريم الاساس يمسك ويقعد وقت اطول على الوش. تالت مرحله كريم الاساس نفسه او الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. المرحله اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، او بيسموها بالعربي نحت الوش او 3D makeup، وهي ببساطه بان انا بستعمل لون فاونديشن غامق بغمق حتت معينه من الوش عشان ابرز حلاوه الوش، او عشان اخبي عيوب معينه زي مثلا اصغر المناخير او اصغر القوره، وبستعمل الهايلايتنج او اللون الفاتح علشان انور حتت من الوش زي تحت العينين وعظمه المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الاساس او الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميك اب العيون. اول حاجه بنستعملها حاجه اسمها اي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم بتتحط تحت الاي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت اطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشره الدهنيه. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الاي شادو، وفي رايي دي مهمه جدا لان هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترتيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الايلاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاك. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الازدهار المبارك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. المزمور الأول، الآيات من الأولى إلى الثالثة. طوبى، الكلمة المفتاحية للمزامير، تحمل جوهر كل ما سيأتي بعد ذلك. إن البركات التي تتكشف شيئا فشيئا تتدفق في اتجاهين، من الله إلى الإنسان، ومن الإنسان مرة أخرى إلى الله. ثم يواصل داود تلخيص البركات الموعودة للإنسان في جملة واحدة مختصرة ومعبرة، وكل ما يصنعه ينجح. كيف يمكنك أن تصبح مثل هذا الإنسان مباركا من الله حتى أن كل ما تصنعه ينجح؟ يطرح داود هنا خمسة شروط. الشروط الثلاثة الأولى سلبية، بينما الأخيرتان إيجابيتان. أولا، الجانب السلبي، لا يجب أن تسلك في مشورة الأشرار، لا يجب أن تقف في طريق الخطاة، لا تجلس في مجلس المستهزئين. في هذا الجانب هناك مسألة حاسمة، من أين تحصل على مشورتك؟ فالمشورة التي تتبعها تحدد مسار حياتك. إذا كانت مشورتك تأتي من الأشخاص الذين يرفضون مبادئ الله ويستهزئون بمتطلباته، عندئذ لا يمكنك المطالبة ببركته. بعد ذلك يذكر الأمر الإيجابي، يجب أن تتلذذ بناموس الرب كما يجب أن تلهج وتتأمل فيه ليلا ونهارا. المصدر النهائي لكل نصيحة حكيمة وعادلة هو شريعة الرب. إذا ملأت قلبك وعقلك باستمرار بشريعته، وإذا وجهت حياتك وفقا لها، فإن البركة والازدهار هما نصيبك المعين من الله. ربما سئمت من الإحباط والفشل، إذن انتبه لهذه المبادئ، تأمل بها، طبقها في حياتك، سوف تحصد نتيجة ذلك في حياتك. الله بذاته يضمن لك النجاح. يا رب، سوف أتبع مثال داود وأقول: أيضا شهاداتك هي لذتي، أهل مشورتي. المزمور 119، الآية 24.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف أتأكد أني مخلص؟ علماً بأني قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبي من مدة طويلة، لكن يحدث أني أعيش حياة مرتفعة لمدة تطول أو تقصر، ثم أعود مرة أخرى لحالتي الأولى رغم شعوري بالألم الشديد لذلك. هل أنا أرض محجرة أو أرض بها أشواك؟ وهل معنى ذلك أني مرفوض أو غير مختار؟
2: يجيء تأكيد الخلاص بشهادة الروح القدس في داخل المؤمن، فالروح القدس يشهد لروحك أنك ابن لله كما جاء في روميا 8، وهذا يعطيك التأكيد الداخلي المقنع المطمئن. يقول الرسول يوحنا: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وما دمت قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبك فقد جعلك الله ابنا له، فإن من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. والمؤمن عادة يجري من الخطية بينما يجري الخاطئ إليها. المؤمن ينفر من الخطية عندما يقع فيها كأنه حمل سقط في الوحل، بينما يستمتع الخاطئ بالخطية وهو واقع فيها كما يفعل الخنزير. المؤمن لا يستمر في الخطية بل يقوم وينفض نفسه تائبا، ولسان حاله يقول: إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي سيخرجني إلى النور. أيها السائل الكريم، لا أعتقد أنك أرض محجرة، ولا أنك أرض بها شوك، ولا أنك مرفوض. أعتقد أنك تحتاج لاختبار قوة الله بالروح القدس لتحيا حياة الانتصار.

0: هل الخلاص بالإيمان فقط؟ كيف لا يكون بالأعمال؟
1: الإيمان والأعمال لازمان للخلاص، فالخلاص ليس خطوة واحدة في حياتنا الروحية، لكنه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي التجديد أو التوبة. وقتها يكون الإنسان ميتا بالذنوب والخطايا، عاجزا عن عمل الصلاح. في هذه الخطوة يكون الخلاص بالإيمان وحده. ويقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والله لا يتوقع من المائت أن يعمل الخير، لذلك يبعث فيه حياة جديدة حتى يعمل الخير. عندما دخل المسيح بيت زكا وقبل زكا المسيح مخلصا، قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. خطوة رقم واحد، خطوة التجديد أو التوبة بالإيمان وحده. الخطوة الثانية للخلاص هي التقديس، بمعنى النمو في النعمة. في هذه الخطوة يحتاج المؤمن إلى العمل الذي هو ثمر الإيمان. يقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عمل صالح ثمر للحياة الجديدة. ويقول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. هنا يجتهد الإنسان ليحيا حياة القداسة، يقاوم تجارب إبليس، ينتصر لعمل الخير، لأننا عمله سبق فأعد لنا أعمالا صالحة لكي نسلك فيها، فلنقاوم الخطية ولنجاهد ضدها حتى الدم. الخطوة الثالثة للخلاص هي التمجيد أو دخول السماء. هذه عطية سماوية تكمل خلاص المؤمن الذي تاب والذي نما في النعمة والذي جاهد ضد الخطية، فيسمع الرب يقول له: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ويقول السيد المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وواضح أيها السائل الكريم أن هذه الخطوة ليست عملا من جانب المؤمن، لكن فيها نوال مكافأة. هبة الله هي حياة أبدية. فالخلاص إذن بالإيمان الحقيقي، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يثمر عملا صالحا.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: لما شعب الله بيصلي، أوقات الله بيبعت مواسم للنهضات. ده حصل في شيكاغو من فترة طويلة، والنهضة اللي حصلت جذبت انتباه الإعلام. النهاردة هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بلا انقطاع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. تعالوا معانا لإصحاح 5 علشان نتعلم أكتر عن إزاي لما ربنا بيجي الناس هيصلوا.
1: وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. اقتباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول: وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد، كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من إن الأسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا، علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عمل. جون وينتورث عمدة شيكاغو في الوقت ده وقف قريب من المنطقة الخلفية من القاعة واستمع باهتمام كبير، وبعدين قال: لازم تحس بتأثيرات الحركة الدينية الحالية في كل جوانب المجتمع. واحد تاني قال إنه كان أفضل اتحاد لكل الكنائس الإنجيلية. جريدة شيكاغو ديلي جورنال قالت في 20 مارس 1858: النهضة كانت عالمية ولم تقتصر على مدينة واحدة أو حتى ولاية واحدة، بل انتشرت كالنار في كل اتجاه. لم نشهد مثل هذا التدفق للدين منذ ما قبل أيام إدواردز. ده حصل هنا في مدينة شيكاغو. في شهر مايو سنة 1859 اجتماعات الصلاة تفككت واتعملت في الكنائس. التقديرات بتقول ان 1800 شخص كانوا بيجتمعوا للصلاة في فترة الظهر، و 5000 شخص كانوا بيجتمعوا في فترة المساء في كنائس مختلفة. دلوقتي خلينا نعمل عمليات حسابية ونفتكر التسلسل الزمني بتاعنا. في سنة 1856 دي ال مودي جه مدينة شيكاغو، ده كان قبل النهضة بسنتين. واحد من اللي كتبوا قصة حياته قال: النهضة دي هي اللي دفعت دي المودي في خدمته للنهضة. دي المودي أجر مقاعد في كنيسة بلايموث، لكنهم طردوه علشان قالوا إن الأولاد اللي كان بيجيبهم مشاغبين جداً.

في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. إبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كم سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة، واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز، ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير امنوا بالرب. ممكن تقول كان قد ايه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو ثلاث سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عملوا في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان، وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا او يقوموا باعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول ان فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم او شغلهم وطلبوا الغفران، اول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد

0: المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول احنا ممكن يكون عندنا اصرار انه تحصل نهضة. لا، انا ما اعتقدش اننا ممكن نصر انه تحصل نهضة، ومش الزام على الله انه يدينا نهضة. انا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. ايه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه انه يعمل كده تاني؟
1: النهاردة يا صديقي، واحدة من رغباتنا في البرنامج اننا نقدر نلهم الناس انهم يطلبوا من الله حاجات اعظم، لكن عايزين نلهم كنيسة يسوع المسيح انها تدرك فعلا ان اللي عمله الله في الماضي يقدر يعمله تاني. لكن سواء شفنا او ما شفناش النوع ده من ظواهر النهضة، الله بيدعونا للامانة في اي مكان احنا فيه. النهاردة سمعنا جزء تاني بعنوان الناس هيصلوا، من سلسلة عظات بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز هنعرف أكتر عن النهضة اللي اكتسحت شيكاغو. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحية في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت يخرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب ولآخره، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء اللي الله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولت تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كالأفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع لدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد وإلى آخره وإلى آخره. هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت لي أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد اللي نجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه وامي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل، المهم رد ايجابي. اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبدأ. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري، هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياط، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. مبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي أنا باخده بيحول مشاكلي إلى بركات. اتجاه كل ما كان إيجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي إلى بركات. أوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، أوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول إن إحنا غير محظوظين، إن إحنا حظنا سيء، إن إحنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة. ممكن أكون أنا السبب، ممكن أكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها. في هذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوا الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة

0: كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول ان يسوع مكث يومين في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيره بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى يومين، فيبقى اربع ايام. الاربع ايام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان لعازر جسده بيتحلل، لكن الحقيقه بتقول لعازر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع يقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر، مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له اربعه ايام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقه ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات باقمشه، وجهه ملفوف بمنديل. معجزه المشي على الميه. الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على الميه، مش كده؟ وإذا كان في حد ينفع يمشي على المية، هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي، لأن هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا أنه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول أنه حتى لو يسوع مشي على المية، مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول أنه هو يقدر يخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر، والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون. العهد القديم الرب قصد انه الشعب يشق البحر وقت موسى، ويشق الاردن وقت يشوع. كمان في معجزه المشي على الميه، الرب يسوع الزم التلاميذ ان هم يسبقوه للبحر. والميه في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا الم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول انت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إنه هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. وبطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. والرب قال له تعالى، وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشي على المية. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على المية، وكانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في الكتاب المقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة انت ابن الله، لانه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني افهم الله اكتر، بيخليني ادخل لعمق اكبر، بيخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل. عشان كده اذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون ايجابي، شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقه ديت مع حضراتكم، وبشكركم. الى اللقاء في حلقه قادمه، الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها

على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: أنت عبد الله، فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

أقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: نكمل الموضوع.
7: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
8: كما تشاؤون.
6: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
8: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
7: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
9: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
6: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهة النظر.
8: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
7: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
9: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
6: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
10: فلنكمل.
7: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
10: القيامة.
7: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
9: والقيامة صعبة الهضم
6: جدا جدا.
8: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
10: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
8: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
7: سيطول بنا الجدل.
9: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
7: لا أخشى شيئا، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
6: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
10: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشارا،
9: اليهودية والمسيحية والإسلام. ما هي الديانة الرابعة؟
8: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
10: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
7: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
10: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
8: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
6: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
9: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها،
7: لا يصدقها إلا المسيحيون.
10: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
8: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
10: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت، والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله، لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام، لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصحاح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي.
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا دفعت الملاليم حصلت على القروض، إذا دفعت مرتبات وأجور متدنية فلا تلم إلا نفسك إذا حصلت على عاملين قليل الخبرة والالتزام والإتقان.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاثنين أغرب من بعض. الاثنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب. من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب مع موسى بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، انت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين، وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. وجع العظم وألم فقرات العمود وجع صعب جدا ومنتشر قوي بين السيدات بالذات، وعشان كده هتقدر تستوعبي يعني إيه ألم العظم وكأنه حد بينخر فيه، الألم اللي بيخليكي مش عارفة تشتغلي في البيت ولا تعملي أي مجهود تاني ولازم تروحي للدكتور علشان يعالجك. والحقيقة العظم بالذات هو بياخد وقت طويل قوي علشان يتعالج، وساعتها بتقدري تقومي من تاني وتتحركي وتقدري تعملي دورك أو تلبي دورك وسط أسرتك. وزي ما في ألم بينخر في العظم الجسدي، كمان في مرض وألم بينخر في فكرك وذهنك، وهو مرض الحسد، واللي بينبهنا عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. مرض الحسد ده مرض خطير جدا لدرجة إنه الكتاب المقدس شبهه بإنه بينخر في العظام، يعني بيبقى قد إيه مؤلم جوانا. يا ترى المرض ده طيب بيظهر فجأة ولا في عوارض ليه؟ لا، الحقيقة مرض الحسد ليه أعراض بتظهر وإحنا ساعات مش بناخد بالنا منه لأنها بتبقى أعراض الأول بسيطة، يعني أنت بالظبط زي ألم العظم، في الأول بتحس إنك مش قادرة، عظمك يعني وجعك شوية وبعد كده يرجع يخف تاني فين وفين عقبال ما تحسي إنه أنا خلاص مش قادرة والمرض استفحل بيا ولازم أروح الدكتور. نفس الحكاية الحسد، بداية الحسد هو المقارنة، إنك تقارني بين حالك وحال غيرك، إنك تقولي إشمعنى جارتي جابت عربية وأنا ما جبتش، إشمعنى زميلتي خدت ترقية وأنا ما أخدتش، إشمعنى وإشمعنى وإشمعنى. حب المقارنة ده بالتدريج بيبقى جواه غيرة، لأنك طبعا لما تقارني بينك وبين جارتك اللي عندها عربية، اللي شقتها أحسن من شقتك، اللي الحاجات اللي فيها والآلات اللي في الشقة أحسن من عندك، أكيد بتحسي بالغيرة ناحيتها. والحقيقة لو ما خدتيش بالك من النقطتين دول هيتطور الأمر إنك تحسدي، والحقد هيبتدي يدخل قلبك والكراهية كمان. الحسد ده مرحلة تانية بعد الغيرة. الغيرة أنت مش جواكي بتتمني حاجة وحشة لزميلتك أو لجارتك أو لأي حد أنت حاسة أنه أحسن منك، لكن الحسد بتبتدي تقولي يا ريت اللي عندها يبقى عندي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وتبتدي نفسك قوي تاخدي الترقية من زميلتك عشان تبقي أنت اللي عندك المركز ده، وهو ده الحسد. بيدخل قوي جوه قلبك الكراهية، وبيكون ليك ردود عنيفة جدا تجاه الشخص اللي خد الحاجة وانتي ما خدتيهاش. فخلي بالك، المقارنة والغيرة هما بداية مرض الحسد ده. طيب تعملي ايه علشان تخلصي نفسك من المرض الخطير اللي لو فعلا دخل قلبك بتحسي بألم؟ تعالي كده معايا فكري، لما بتحسدي زميلتك او جارتك ايه اللي بيحصل جواكي؟ مش بيبقى جواكي مرارة؟ مش بيبقى جواكي حقد؟ مش بيكون جواكي غليان لأنك متضايقة؟ مش ساعات ما بتناميش الليل طول الليل تسهري وتقولي ليه هي عملت كده؟ ليه هي خدت أحسن مني؟ ليه هي بيجيلها الحاجات وأنا لأ؟ ليه يا رب أنت بتعمل كده؟ كل دي تساؤلات بتسبب مرارة وضيق من زميلتك أو جارتك أو أختك حتى أو أي حد حواليك. عشان كده أنا بقولك أنه أنت محتاجة تلحقي نفسك، محتاجة تيجي قدام ربنا وتقول يا رب أنا بصلي قدامك من فضلك انقذني من مرض الحسد اللي جوايا. خلي جوايا ما يكونش فيه مرارة، ما يكونش فيه حقد. ارحمني يا رب من الألم اللي بيسببه لي الحسد. خليني أكون قانعة باللي انت بتديهوني، وأنا واثقة إنه أنا عندي حاجات كتير أحسن من غيري. وحاجة كمان عايزة أقولك عليها، دكتور العظام عشان خاطر يكون بيقوي عظمك لما بتروحي له بيهتم قوي انك تاخدي كالسيوم. ده غير انه دايما في البداية علشان الوقاية ان ما يجيلكيش الألم ده دايما يقولولنا اشربوا لبن، دايما خدوا حاجات فيها كالسيوم، ما تشيلوش حاجة تقيلة، دي الوقاية. فانت اذا كان عندك فعلا الحسد خلاص وصلتي له، اطلعي اجري علشان الله يديك العلاج المناسب ويشفي قلبك من الحسد. لكن لو انت في البداية وفكرتي معايا لقيتي نفسك ابتديت تقارني، معناها أنت لسه في البداية، يبقى اعملي مرحلة الوقاية. خدي الكالسيوم، والكالسيوم والفيتامين هتلاقيهم في قراية كلمة ربنا والصلاة، هو اللي هيديك الحاجة اللي تديلك سلام. كلمة ربنا هي اللي هتقولك أنه بلاش تحسدي، بلاش تقارني. كلمة ربنا هي اللي هتعرفي منها أنه السلام في بيتك، وأنت ممكن تكوني معكيش فلوس زميلتك أحسن 100 مرة من فلوس كتير وما تعرفيش جوه بيت زميلتك أو جارتك فيه إيه. من فضلك صلي معايا دلوقتي الصلاة دي، قولي يا رب أنا فعلا مش عايزة أكون بمر بمرحلة الحسد. ولو بتمري بالمرحلة دي قولي يا رب انقذني وخلصني من الموضوع ده، اديني إن أشوف بعناية إزاي أنت مخليني أحسن من غيري بكتير. يا رب بشكرك على السلام، بشكرك على بيتي، بشكرك على جوزي. الشكر ده هيخليكي دايما تشوف الحلو اللي عندك وما تبصيش لغيرك بعد كده. وأحب قوي أنك دايما تستمري أنك تقري كلمته وأنك تكوني بتصلي عشان ترحمي نفسك من نخر الحسد اللي ممكن يكون بينخر في قلبك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حكايات بيوت الكتاب المقدس. برنامج حكاية بيت، برنامج بيحكي كتير عن بيوت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة من أكتر الكتب اللي تعرف تدخل بيه في حياة البيوت والأسر وتشوف تفاصيل اللي بيحصل جوه البيت الواحد. النهاردة مش هنتكلم عن بيت ونعرف أفراد أسرته مين، لأن احنا مش هنلحق نعرف مين هما، لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن البيت ده في إيجاز شديد وفي عبارة قصيرة جدا في افتتاحية الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا البشير مرقس، وهو بيقول عن المسيح وسمع أنه في بيت. باختصار شديد القصة هنعرفها بعد الفاصل علشان نشوف لما المسيح يدخل بيت إيه اللي بيحصل فيه. يلا بينا نتقابل بعد الفاصل ونعرف يا ترى إيه اللي حصل في بيت سمع أن المسيح فيه.

ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات بعد الفاصل علشان نشوف يسوع لما دخل البيت، حتى وإن كان عنوان البيت غير معروف لنا في هذا العصر، لكن الناس بس سمعت إن يسوع في البيت، إيه اللي حصل؟ باختصار الكتاب المقدس بيقول لم يعد يسع ولا ما حول الباب، الناس كلها دخلت البيت، يمكن غير استئذان، يمكن دخلت البيت على اعتبار ان عندها احتياجات خاصة جدا، فبعشم كده بتاع الناس الشرقيين والصعيدة راحوا داخلين البيت مرة واحدة. الباب ما كانش موجود اصلا وملوش لزوم، لانه لما يسوع يبقى جوه البيت الباب هيفضل مفتوح، لانه كل اللي عنده عيانين ولا تعبانين ولا مرضى داخل، واللي عايز يسمع تعليم من التعليم الحلوة اللي تريح القلب داخل، واللي عايز يسوع يدخل يبارك بيته ويزوره ويدعي المسيح ده. بص، المسيح كان شخصية جماهيرية وشعبية، وكل مكان يروح حتة ناس تتلم حواليه. لكن البيت ده، ودي حتة مهمة لازم ألفت نظرك ليها، لما دخلت الناس بشكل غير عادي، الأخبار بدأت تتطاير وتنتشر عبر البلد. فاللي حصل ببساطة إن في واحد كان مفلوج، يعني عنده شلل كامل، شلل رباعي. أصحابه كانوا تقريبا 4 أفراد، أو يمكنوا 3 وجابوا الرابع بتاعهم أنا معرفش، لكن اجتمعوا 4 وأخذوا الراجل المفلوج ده على سريره، وإنجاز التعبير شالوه هيلة بيلة وراحوا رايحين بيه على البيت اللي فيه المسيح. كون من برة إن واحد فيهم يقدر يدخل بالمفلوج ده، إن منظر المفلوج يثير الشفقة بتاع الناس اللي واقفين بحالة من التكدس والإعجاب، وكل الناس بترفع رأسها عشان تبص على يسوع، واللي بيحاول يشد ودنه قوي عشان يسمع عبارات المسيح، أو اللي بيسأله في أسئلة كتابية أو لاهوتية أو في الناموس. هم يعني الزحمة ما ادتش فرصة لأي حد يدخل بالراجل المشلول، وخافوا إن المسيح يطلع، لأن البرنامج بتاعه ما كانش معروف بيروح فين أو إيه خطة الكرازة بتاعته أو نازل أنهي بلد بعد كده، فقالوا لازم النهاردة نستغل الفرصة. فعملوا إيه؟ راحوا طالعين بالراجل صاحبهم على سطوح البيت، وراحوا نقبوا السقف فوق المسيح بالظبط في المكان اللي المسيح قاعد فيه. يعني بعت واحد استطلاع كشافة كده، بص أشاف المسيح فين، حدد الموقع بتاعه، وراح واخد أصحابه بالراجل زميلهم المشلول الشلل الرباعي، وطلعوا وراحوا قعدوا ينقبوا السقف. متخيل معايا ان الراجل عيان فوق والمسيح تحت، والسقف عمال انجاز التعبير يتهدم. ما كانش سقف طبعا مسلح ولا زي بتاع اليومين دول، كان سقف معمول بالبوص ولا بالبتاع، شالوا العروق الخشب ولا الشجر اللي كان مسقوف به البيت البسيط اللي كان موجود ده من 2000 سنة، وراحوا بحبال منزلين صاحبهم من على السرير بتاعه، منزلينه من فوق السقف، وراحوا منزلينه بالظبط قدام المسيح. المسيح رفع عينه لفوق، ولما رفع عينه لفوق وبص على الرجال الأربعة ولقاهم واقفين بعينين متوسلة، وكانهم بيقولوا له اعمل معروف، خفف لنا صاحبنا ده، اشفه لنا. يقول الكتاب لما رأى إيمانهم قال للراجل المفلوج مغفورة لك خطاياك. فأول ما قال مغفورة لك خطاياك، في ناس قاعدة متضايقة جدا من التعبير ده، انت ليه بتكبر الدنيا، خطايا ايه، الناس عايزينك تشفيش فيه وخلاص. قال لهم لا، اللي يغفر الخطايا وده الأمر الأصعب يقدر يشفي. عشان كده قال لهم لكي تعرفون أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. قال للراجل قوم وشيل السرير بتاعك وامشي. الدنيا زحمة، لكن الراجل اتحرك ونزل حط رجليه على الأرض وقعد كده، وفجأة قام وراح لم السرير بتاعه ونزل الحبال اللي كانت مربوطة فوق من أصحابه وشاله على كتفه ومشى. القصة جميلة جدا، بسيطة جدا، معبرة جدا. هنشوفها بعد الفاصل في 3 حاجات عملهم المسيح في هذه القصة في البيت اللي ما نعرفلوش عنوان، اللي قد ما نعرفلوش صاحب، انه بعض المفسرين بيقولوا ده كان بيت المسيح شخصيا او المكان اللي الرب يسوع كان بيقعد فيه. لكن على كل حال خسارة وراها اكبر مكسب، سقف اتنقب لكن راجل اتشفى، وده في نهاية الامر بيصب في مصلحة البشر وليس في مصلحة الأشياء. السقف اللي اتنقب ينفع يتصلح وينفع يتركب من تاني وينفع يتعالج، لكن الراجل اللي طول عمره مشلول شلل رباعي ما كانش ينفع إلا إنه يخف ويمشي على رجليه بعد ما تتغفر خطاياه اليوم ده. تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل أعزائي الأزواج والزوجات، ونشوف إيه جمال القصة دي، وإيه اللي ربنا بيسعى إنه يعمله في بيتك زي ما عمله في هذا البيت.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي الزوجات والأزواج عشان خاطر نتكلم عن ثلاث حاجات عملهم المسيح في هذا البيت. يا ترى إيه أول حاجة عملها المسيح في البيت ده؟ إنه بدأ يعلم الناس. أول حاجة علم البشر، بعدين عمل إيه؟ غفر خطاياهم، وبعدين عمل إيه؟ شفى مرضهم. ثلاث كلمات: علمهم وغفر لهم وشفاهم. ودول أكتر ثلاث احتياجات في بيتك وفي بيتي وفي أي بيت تاني ينفع تسمع عنه أو تعرفه. إحنا كبشر بيوتنا تحولت في هذا العصر المليان بالزحمة والسرعة إلى لوكاندا. إلى لوكاندا بنقابل فيها بعض كده على المساء أو في الصباح الباكر وإحنا طالعين على الشغل. ممكن لو أنت بتحب مراتك قوي يعني تحييها كده بقبلة صباحية ولا مسائية، وتدي ظهرك للناحية التانية وتنام نوم عميق. منتظر إيه؟ منتظر إنك تصبح الصبح عشان تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك. محدش فينا بيفكر في هذا العصر إنه يقعد مع أهل بيته. لا بنقعد، ايوه انت بتقعد برضو ماسك الموبايل في ايدك، وانت كمان ماسكه تليفون في ايدك عشان تكلمي مع ناس اصحابك وقرايبك وجيرانك، او قاعده فاتحه التلفزيون. وكانه بالظبط البيت تحول الى لوكاندا. لوكاندا فيها كل النزلاء صامتين، محدش بيحكي مع حد، محدش بيعرف اخبار التاني. ولما بنتصل ببعض اتصالات سريعه قصيره مبطوره في منتصف اليوم، بنكتفي بس بانه حبيبي بعد اذنك ما تنساش تجيب لنا معاك كذا وكذا، حبيبتي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. الكلام ده مش بينفع يخلي البيوت تستمر. على فكره لو الزوج والزوجه ما بينهمش حوار عميق وطويل، ولو مش فاهمين بيبنوا حياتهم على ايه، البيت ده بعد شويه هيفاجئ بانه فيه خوار كبير بيحصل. انا عايز افكرك وافكر نفسي معاك ان البيت كان جنه في اول صوره ليه في البرنامج ده. على فكره الحلقه الاولى كنا بنتكلم عن الجنه. الجنة ربنا حط آدم فيها مش علشان يأكل ويشرب، ربنا حط آدم فيها عشان يعملها ويحفظها. البيت اللي ما فيهوش تعليم، البيت اللي ما فيهوش نمو، البيت اللي مش بيدور إزاي كل ما بيروح يقرب من الله ويقرب من بعضه البعض، البيت اللي الزوج مش مهتم فيه إنه يعرف أخبار مراته ونفسيتها وهي تعرف مشاعره وعلاقاته ماشية إزاي، مش بطريقة الرقيب والمترقب والمتلصص، لكن بطريقة المهتم. بدل ما غيرك يهتم بيه، بدل ما غيرك يهتم بيها، بدل ما جنتك يرويها آخر وساعتها تفاجأ بأنك بقيت غريب، من فضلك اقعد اتعلم. اتعلم، اتعلم من المسيح، اتعلم من كلامه، اتعلم من قاعدة معاه، اتعلم انك تجمع أسرتك حوالين الترابيزة بتاعت الغداء أو العشاء أو الفطار وانت بتجمعهم حوالين رجلين المسيح. اتعلم أن يكون المسيح هو الرب والسيد اللي كل كلامنا، يعني لما نحب نتكلم كلام حلو قوي كده نقفل تلفزيوننا وتليفوننا ونحكي عنه. اتعلم أن يكون لك مذبح عائلي. البيوت التي فيها مذابح هي بيوت تفتقر إلى مذابح. المذابح هي أماكن للعبادة، فيها مذابح للتسبيح وللحمد. أحبائي بنتكلم في كل حاجة بس ما بنتكلمش عنه، وبنسمع كل حد وكل حاجة وكل الناس وكل الأخبار والسياسة والكورة والاقتصاد والفلوس والغلاء، بس مش بنسمع المسيح. عشان كده بيوتنا تعبانة، بتئن تحت الأخبار الصعبة، بتئن تحت المرض. عشان كده أول حاجة عملها المسيح أنه علم. التعليم شيء تقيل شوية علينا، احنا عايزين السريع، عايزين الخفيف، عايزين التكوي. بس عصر المسيح ما كانش ينفع فيه الكلام ده. عصر المسيح كان ينفع الناس تقعد تسمع. وأوعدك لو قعدت وركزت إنك تسمع المسيح لن تمل مطلقا. لو انت متخيل انك هتقضي الأبدية في السماء عند رجليه وهتسمع كلامه في الأبدية كلها وهتتعامل معاه، وانت النهاردة مش قادر تديله ربع ساعة مع بيتك كل يوم، يبقى انت بتكذب على نفسك. يبقى انت بتكذب على نفسك. عشان كده أول حاجة أن المسيح دخل البيت وعلم، قعد مع الناس يكلمهم. احنا مفتقدين لكلامه، احنا مفتقدين ان احنا نمسك الكتاب المقدس ونفتحه ونحكي مع اولادنا فيه ونعلم حياتنا وبيوتنا. احنا مفتقدين زي ما بنفتح الكتاب نفتح قلوبنا قبل ما نفتح الكتاب. وزي ما بيقول وارن ويرسبي في تفسيره لرسالة يعقوب، قبل ما تخطط في الكتاب خلي الكتاب يخطط في حياتك. اعزائي الازواج، احنا مفتقدين للتعليم. اخر مرة فتحت الكتاب المقدس؟ آخر مرة اديت ودنك تسمع بس ربنا عاوز منك إيه؟ آخر مرة كلمت مراتك أو سألت نفسك سؤال في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية اللي تبني حياتك كانت إمتى؟ عارف ليه بيتك مليان أعشاب ضارة؟ عارفة ليه بيتك مليان أشواك؟ عارف ليه حياتك بقت مملة ورتيبة وثقيلة؟ لأن صوت المسيح غايب وحضور المسيح مش موجود. تعالوا نسمع بعد الفاصل إيه تاني حاجة عملها المسيح بعد ما علم في هذا البيت؟

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: ورجعنا أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن تاني حاجة عملها المسيح في البيت اللي كان فيه. القصة المدونة لنا في إنجيل مرقس أصح 2 والآيات 15 الأوائل. الراجل المفلوج اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة اللي نزلوه من السقف ودلوه من السقف الأربعة أصحابه كان عنده مشكلتين. كان عنده مشكلة ظاهرية الناس شايفاها وهي أنه مشلول شلل رباعي، وكان عنده مشكلة ما حد شايفها أن عنده خطية ما أو معصية ما. الخطية أو المعصية دي هي اللي جابت له الشلل ده. لازم نفهم أنه حياتنا الأخلاقية بتؤثر على كل شيء، علاقتنا بالله بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على البركة المادية، بتؤثر على البركة المعنوية، بتؤثر على السلامة الجسدية. الشخص اللي بيحب ربنا تلقاه صحيح، تلقاه مبسوط، تلقاه منطلق، تلقاه وشه نضر، تلقى ابتسامتها على وشها. الشخص اللي ضميره مستريح تلقاه دايما قانع وراضي، عكس ناس تانية كتير مواردها كتير، فلوسها كتير، أرصدتها كتير، عقاراتها كتير، عربياتها بتتغير كل موسم والتاني، عدة الموبايل دايما جديدة في إيده، بس حياته كئيبة وعنده أمراض وحاسس بأوجاع كتير. في إحصائيات كبيرة معمولة النهاردة في أمريكا ومعمولة من فترة كمان بيقولوا إن هناك 75% من المرضى على الأسرة في العيادات الأمريكية لا يعانون من أمراض عضوية بل يعانون من أمراض نفسية. مش عايز أقول لك إن سويسرا أكبر دولة بتكرم المواطنين بتوعها، أكثر نسبة انتحار وأكثر نسبة اكتئاب، بتتعاطى سكانها أقراص مهدئة ومنومات علشان يعرفوا الناس يناموا. عشان كده كانت مشكلة الخطية. بس ليه إحنا مش متخيلين إن في مشكلة خطية؟ ليه مش متخيلين إن في خيانة زوجية في البيت؟ ليه مش متخيلين إننا بنعور بعض؟ لأن تعليم المسيح النقطة اللي فاتت مش موجود. كل ما بنقرب للنور بتبان وحشة العتمة، وكل ما نفضل في العتمة ما بنحسش إننا في العتمة، عينينا بتتعود عليها وبنكتفي إننا خلاص نسمع بس ما نشوفش، ونكتفي إننا نتلمس الحياة مش نشوفها ونتذوقها ونحبها ونعيشها. عشان كده لما المسيح بدأ يعلم خطايانا بدأت تتكشف، فبصر المسيح للراجل وقال له مغفورة لك خطاياك. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. لما تقرب من المسيح خطاياك هتتكشف، بس مش هتتكشف عشان تدان علشان تترجم، لكن عشان ترحم ولا ترجم. عشان كده الخطوة التانية اللي عملها المسيح في هذا البيت المدون في إنجيل مرقس أصح 2 إنه شفى هذا المريض روحيا أولا، غفر له خطاياه. والفريسيين اللي كانوا موجودين في البيت اتضايقوا وقالوا مين ده عشان يقدر يغفر خطايا؟ محدش يعرف يعمل كده إلا واحد بس هو الله. وهما من غير ما يحسوا كانوا بيشهدوا أن هذا المعلم اللي كان بيعلمهم من شوية هو أيضا ليس فقط مجرد معلم أخلاقي، لكنه طبيب للأرواح وطبيب للنفسيات وطبيب للقلوب، اللي لما القلب يبقى تقيل بسبب خطاياه والجسد يعتل ويمرض بسبب ضعفاته ومعاصيه، هو يملك شفاء الأزمة من جذورها قبل ما يملك شفاء الأعراض من ظاهرها. وده الأمر الأخير اللي هنشوفه بعد الفاصل الأخير، فخليكوا معاي. ورجعنا بعد الفاصل الأخير أعزائي الأزواج والزوجات علشان نتكلم عن آخر حاجة. آخر حاجة بعد ما المسيح تعلم، بعد ما علم المسيح في البيت وبعد ما المسيح غفر خطايا هذا المفلوج، عمل أحلى حاجة كان ينفع يختم بيها الوعظة بتاعته اللي احنا مش عارفين بالضبط كانت عن إيه، لكن كانت أكبر نتائج ليها إنه غفر خطايا الراجل ده متمثل في أو الراجل ده كأنه بيمثل كل اللي قاعدين، وكمان مش بس غفر خطاياه لكن أبرأ مرضه وقال له قم احمل سريرك وامشي. بصوا يا جماعة، أسهل حاجة عند ربنا شفاء الأمراض الجسدية. أسهل حاجة عند ربنا إنه يفتح لك الباب المقفول اللي انت بتخبط عليه، أو إنه يشفي لك ابنك العيان. بصوا الموضوع العملي أسهل ما يكون عند ربنا، بس الله دايما بيعلق الأمور العملية للآخر عشان يقول أنا بشتغل جوه في الأول. لما خلص شغلي جوه هعمل كل اللي انت عاوزه بره، ومش بس اللي انت عاوزه، ده اللي أنا عاوزه كمان، أنا بحب أشفيه. أبونا داود النبي زمان قال الكلام ده، قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل أبونا داود النبي تقول له بتقول كده ليه؟ قال الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. أول حاجة بيعملها معايا إنه بيغفر ذنوبي. أعمل إيه النهاردة لما حياتي الجسدية ترجع سليمة؟ وأنا مليان مصايب وضميري تعبان. ربنا عاوز يريح ضميرك قبل ما يريح ظروفك ويريح سكنك. كل الباقي ده تحصيل حاصل. اصطلح مع ربنا في الأول، نام قدامه إنجاز التعبير على سرير الألم اللي انت فيه، وقول له أنا عاجز زي الراجل ده بالظبط. قول له أنا جاي متشال، أنا مش عارف أوصل لك، أنا ظروفي جابتني وأنا الناس جابوني وأنا يعني عنايتك جابتني. أنا فتحت الراديو النهاردة وأنا بسمع الكلمات دي، أنت اللي بعت لي الرسالة دي، عشان كده من فضلك تعرقف عليا، من فضلك تحنن عليا. بص ناحيتي يا رب وما تقولوش اشفيني لأنه هيشفيك، وما تقولوش من فضلك افتح الباب المقفول لأنه هيفتحه. وممكن ما يفتحش الباب ده بالتحديد لأنه بحكمته شايف إن الباب ده هيضرك في المستقبل، لكن على الأقل مش هيسيبك إلا وهناك أبواب كثيرة جميلة مفتوحة لحياتك. إيه اللي المسيح بيعمله لما يدخل بيتك؟ أول حاجة يعلمك، ولو علمك وطلعت وحش يغفر لك خطاياك ويغفر لك معاصيك اللي اتكشفت وهو بيعلمك في حياتك، اللي بانت وهو بيتكلم معاك. وبعد ما يغفر لك خطاياك هيعالج الآثار اللي الخطية عملتها في حياتك. اتعلم كتير، اقعد عند رجل كتير، اسمع منه كتير، اديله فرصة يتكلم معاك. بعدين اعترف بخطاياك اللي بتبان أول بأول، اطرح ذنوبك قدامه وثق تماما انه هيفرح قوي لما يلقاك بتبكي وانت ندمان على اللي عملته. لكن نمرة تلاتة، ما تسألوش على حاجة تاني عملية، لأنه من غير أي حاجة هو من نفسه هيقولك قوم شيل سريرك وتحرك، قوم شيل الأزمة دي وتحرك، هديك قوة بعد ما كنت متشال تصبح شايل. في نهاية الحلقة دي بشكر ربنا إن احنا كنا مع بعض بنسمع عن بيت مجهول، لكن بيت عرف بما فعله المسيح. النهاردة يمكن يكون بيتك مجهول، ما نعرفش انت ساكن فين، الشقة بتاعتك فيلا ولا دوبليكس ولا شقة ولا قصر ولا حتى عشة. ربنا النهاردة بيقول لك سيبني أعلمك في بيتك، وسيبني أغفر لك خطاياك في بيتك، وسيبني أبرئك واشفيك وباركك واستبدل كل ضعف بقوة وكل فقر بغنى في بيتك. ولإلهنا كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هشرح لكم ترتيب وضع الميك اب، يعني أحط إيه قبل إيه. أول حاجة عشان أبدأ أحط ميك اب لازم بشرتي تبقى نظيفة، ما فيهاش أي بواقي ميك اب من امبارح. تاني مرحلة ترطيب البشرة، ودي مرحلة مهمة بينسوها البنات لكنها مهمة قوي حتى للبشرة الدهنية، ودي بتساعد إن الفاونديشن أو كريم الأساس يمسك ويقعد وقت أطول على الوش. ثالث مرحلة كريم الأساس نفسه أو الفاونديشن، وده موضوع كبير قوي ومليان تفاصيل، هنعدي عليه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. المرحلة اللي بعد كده اسمها contouring and highlighting، أو بيسموها بالعربي نحت الوش أو 3D makeup، وهي ببساطة بأن أنا بستعمل لون فاونديشن غامق، بغمق حتة معينة من الوش عشان أبرز حلاوة الوش أو عشان أخبي عيوب معينة، زي مثلا أصغر المناخير أو أصغر القورة، وبستعمل الهايلايتنج أو اللون الفاتح علشان أنور حتة من الوش زي تحت العينين وعظمة المناخير. نيجي بعد كده لتثبيت كريم الأساس أو الفاونديشن بالباودر. نخش بعد كده على ميكاب العيون. أول حاجة بنستعملها حاجة اسمها آي برايمر، ودي شكلها بيبقى زي الكريم، بتتحط تحت الآي شادو علشان تخليه يثبت ويمسك وقت أطول، وبتخليه ما يعملش خطوط بالذات للبشرة الدهنية. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الآي شادو، وفي رأيي دي مهمة جدا لأن هي اللي بتبرز جمال العينين. عايزين تعرفوا باقي الخطوات؟ استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ترتيب وضع الميك اب. هعدي معاكم بسرعه على النقط اللي قلناها: بشره نظيفه، ترتيب البشره، كريم الاساس او الفاونديشن، الكونتورينج والهايلايتنج او نحت الوش، تثبيت كريم الاساس بالباودر، ميك اب العينين، برايمر العينين والاي شادو. المرحله اللي بعد كده هي حط الرموش الصناعيه او الفيك اي لاشز، وفي رايي ان الرموش بتغير شكل العينين تماما. المرحله اللي وراها الايلاينر، وهو الخط اللي بحطه فوق خط الرموش الفوقانيه. نيجي بعد كده للكحله، والكحله هو القلم اللي بنحطه على خط الرموش من تحت ومن فوق. الماسكارا، والماسكارا هي اللي بتدي اللمسه الاخيره للعين، ولو انا حاطه رموش صناعيه هي اللي بتدمج رموشي الحقيقيه مع الرموش الصناعيه وتخليهم كانهم حاجه واحده. نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اللي انا بملى فيها الحواجب بلون اي شادو او ببرودكت مخصوص للحواجب نفس لون شعري، او افتح درجه علشان ادي الحواجب شكل محدد، وبملى فيها الفراغات لو انا حواجبي خفيفه او ما فيهاش شعر كفايه. المرحله اللي بعد كده هي البلاشر او احمر الخدود، وهو اللون اللي بحطه على تفاحه الخد. المرحله اللي بعد كده هي الروج او الليبستيك، وممكن تحطي قبلها الليب لاينر نفس اللون، وده بيساعد ان الروج يمسك فيه ويقعد وقت اطول معاكي. اخر حاجه ممكن تستعمليها عشان الميك اب يثبت هو انك ترشي سبراي يثبت الميك اب. وفي حلقاتنا اللي جايه هنعدي على كل نقطه من النقط دي وهنشرحها بالتفصيل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على الحذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الازدهار المبارك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. المزمور الأول، الآيات من الأولى إلى الثالثة. طوبى، الكلمة المفتاحية للمزامير، تحمل جوهر كل ما سيأتي بعد ذلك. إن البركات التي تتكشف شيئا فشيئا تتدفق في اتجاهين، من الله إلى الإنسان، ومن الإنسان مرة أخرى إلى الله. ثم يواصل داود تلخيص البركات الموعودة للإنسان في جملة واحدة مختصرة ومعبرة، وكل ما يصنعه ينجح. كيف يمكنك أن تصبح مثل هذا الإنسان مباركا من الله حتى أن كل ما تصنعه ينجح؟ يطرح داود هنا 5 شروط. الشروط الثلاثة الأولى سلبية، بينما الأخيرتان إيجابيتان. أولاً، الجانب السلبي، لا يجب أن تسلك في مشورة الأشرار، لا يجب أن تقف في طريق الخطاة، لا تجلس في مجلس المستهزئين. في هذا الجانب هناك مسألة حاسمة، من أين تحصل على مشورتك؟ فالمشورة التي تتبعها تحدد مسار حياتك. إذا كانت مشورتك تأتي من الأشخاص الذين يرفضون مبادئ الله ويستهزئون بمتطلباته، عندئذ لا يمكنك المطالبة ببركته. بعد ذلك يذكر الأمر الإيجابي، يجب أن تتلذذ بناموس الرب كما يجب أن تلهج وتتأمل فيه ليلا ونهارا. المصدر النهائي لكل نصيحة حكيمة وعادلة هو شريعة الرب. إذا ملأت قلبك وعقلك باستمرار بشريعته، وإذا وجهت حياتك وفقا لها، فإن البركة والازدهار هما نصيبك المعين من الله. ربما سئمت من الإحباط والفشل، إذن انتبه لهذه المبادئ، تأمل بها، طبقها في حياتك، سوف تحصد نتيجة ذلك في حياتك. الله بذاته يضمن لك النجاح. يا رب، سوف أتبع مثال داود وأقول: أيضا شهاداتك هي لذتي، أهل مشورتي. المزمور 119، الآية 24.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً. كيف أتأكد أني مخلص؟ علماً بأني قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبي من مدة طويلة، لكن يحدث أني أعيش حياة مرتفعة لمدة تطول أو تقصر، ثم أعود مرة أخرى لحالتي الأولى رغم شعوري بالألم الشديد لذلك. هل أنا أرض محجرة أو أرض بها أشواك؟ وهل معنى ذلك أني مرفوض أو غير مختار؟
1: يجيء تأكيد الخلاص بشهادة الروح القدس في داخل المؤمن، فالروح القدس يشهد لروحك أنك ابن لله كما جاء في رومية 8، وهذا يعطيك التأكيد الداخلي المقنع المطمئن. يقول الرسول يوحنا: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وما دمت قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبك فقد جعلك الله ابنا له، فإن من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. والمؤمن عادة يجري من الخطية بينما يجري الخاطئ إليها. المؤمن ينفر من الخطية عندما يقع فيها كأنه حمل سقط في الوحل، بينما يستمتع الخاطئ بالخطية وهو واقع فيها كما يفعل الخنزير. المؤمن لا يستمر في الخطية بل يقوم وينفض نفسه تائبا، ولسان حاله يقول: إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي سيخرجني إلى النور. أيها السائل الكريم، لا أعتقد أنك أرض محجرة، ولا أنك أرض بها شوك، ولا أنك مرفوض. أعتقد أنك تحتاج لاختبار قوة الله بالروح القدس لتحيا حياة الانتصار.

0: هل الخلاص بالإيمان فقط؟ كيف لا يكون بالأعمال؟
1: الإيمان والأعمال لازمان للخلاص، فالخلاص ليس خطوة واحدة في حياتنا الروحية، لكنه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي التجديد أو التوبة. وقتها يكون الإنسان ميتا بالذنوب والخطايا، عاجزا عن عمل الصلاح. في هذه الخطوة يكون الخلاص بالإيمان وحده. ويقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والله لا يتوقع من المائت أن يعمل الخير، لذلك يبعث فيه حياة جديدة حتى يعمل الخير. عندما دخل المسيح بيت زكى وقبل زكى المسيح مخلصا، قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. خطوة رقم واحد، خطوة التجديد أو التوبة بالإيمان وحده. الخطوة الثانية للخلاص هي التقديس، بمعنى النمو في النعمة. في هذه الخطوة يحتاج المؤمن إلى العمل الذي هو ثمر الإيمان. يقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عمل صالح ثمر للحياة الجديدة. ويقول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. هنا يجتهد الإنسان ليحيا حياة القداسة، يقاوم تجارب إبليس، ينتصر لعمل الخير، لأننا عمله سبق فأعد لنا أعمالا صالحة لكي نسلك فيها، فلنقاوم الخطية ولنجاهد ضدها حتى الدم. الخطوة الثالثة للخلاص هي التمجيد أو دخول السماء. هذه عطية سماوية تكمل خلاص المؤمن الذي تاب والذي نما في النعمة والذي جاهد ضد الخطية، فيسمع الرب يقول له: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ويقول السيد المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وواضح أيها السائل الكريم أن هذه الخطوة ليست عملا من جانب المؤمن، لكن فيها نوال مكافأة. هبة الله هي حياة أبدية. فالخلاص إذن بالإيمان الحقيقي، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يثمر عملا صالحا.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: لما شعب الله بيصلي، أوقات الله بيبعت مواسم للنهضات. ده حصل في شيكاغو من فترة طويلة، والنهضة اللي حصلت جذبت انتباه الإعلام. النهاردة هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بلا انقطاع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. تعالوا معانا لإصحاح 5 علشان نتعلم أكتر عن إزاي لما ربنا بيجي الناس هيصلوا.
1: وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية، وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول: وفقا للغة الصحافة، فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من إن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي انا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم اقف هنا، كنت عايز اروح قاعة متروبوليتان علشان اشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت انها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا، علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عمل. جون وينتورث عمدة شيكاغو في الوقت ده وقف قريب من المنطقة الخلفية من القاعة واستمع باهتمام كبير، وبعدين قال: لازم تحس بتأثيرات الحركة الدينية الحالية في كل جوانب المجتمع. واحد تاني قال إنه كان أفضل اتحاد لكل الكنائس الإنجيلية. جريدة شيكاغو ديلي جورنال قالت في 20 مارس سنة 1858: النهضة كانت عالمية ولم تقتصر على مدينة واحدة أو حتى ولاية واحدة، بل انتشرت كالنار في كل اتجاه. لم نشهد مثل هذا التدفق للدين منذ ما قبل أيام إدواردز. ده حصل هنا في مدينة شيكاغو. في شهر مايو سنة 1859 اجتماعات الصلاة تفككت واتعملت في الكنائس. التقديرات بتقول ان 1800 شخص كانوا بيجتمعوا للصلاة في فترة الظهر، و 5000 شخص كانوا بيجتمعوا في فترة المساء في كنائس مختلفة. دلوقتي خلينا نعمل عمليات حسابية ونفتكر التسلسل الزمني بتاعنا. في سنة 1856 دي ال مودي جه مدينة شيكاغو، ده كان قبل النهضة بسنتين. واحد من اللي كتبوا قصة حياته قال: النهضة دي هي اللي دفعت دي المودي في خدمته للنهضة. دي المودي أجر مقاعد في كنيسة بلايموث، لكنهم طردوه علشان قالوا إن الأولاد اللي كان بيجيبهم مشاغبين جدا، وبعدين أنشأ الكنيسة بتاعته. مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايماوث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. إبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كم سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة، واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز، ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير امنوا بالرب. ممكن تقول كان قد ايه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف

0: الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا، لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران، أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا النهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟
1: النهاردة يا صديقي واحدة من رغباتنا في البرنامج إننا نقدر نلهم الناس إنهم يطلبوا من الله حاجات أعظم، لكن عايزين نلهم كنيسة يسوع المسيح إنها تدرك فعلا إن العمل الله في الماضي يقدر يعمله تاني. لكن سواء شفنا أو ما شفناش النوع ده من ظواهر النهضة، الله بيدعونا للأمانة في أي مكان إحنا فيه. النهاردة سمعنا جزء تاني بعنوان الناس هيصلوا من سلسلة عظات بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز هنعرف أكتر عن النهضة اللي اكتسحت شيكاغو. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، لكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

الحلقة 22 مثل الحية النحاسية. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معاكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو كلام السيد المسيح وتعاليمه. وباش نقرأ معاكم من إنجيل يوحنا الإصحاح 3 ومن الآية 14.

يقول: وكما علق موسى النبي موسى الحية في البرية، فكذلك لا بد من أن يعلق ابن الإنسان وهو المسيح، لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. سيد المسيح وقت كان على الأرض يعلم في الناس في فلسطين على قصة مجيئه على الأرض كإنسان، وشنية مشيئته، وش يحب المسيح، اختار قصة من تاريخ بني إسرائيل وقت يخرجوا من أرض فرعون ومن أرض مصر، والله باركهم وعاونهم بآيات ومعجزات وعجائب والآخرين، يد قوية كما يقول الكتاب المقدس. كيف وصلوا للصحراء سيناء، نكروا كل الجميل ونكروا أن الله هو اللي خرجهم من أرض مصر، وعملوا أشياء اللي الله ما حبهاش بالكل، وبعث الله باش يعاقبهم لفاعي في وسط الشعب، ولا تلدغ فيهم بالسم وماتوا آلاف، وجاءوا الناس يشكوا للنبي موسى قالوا نجينا من السم هذا، قال الله أعمل نحية كالأفعى من نحاس، وكل واحد يشوف للحية هذيك من نحاس يشفى من السم. قال لهم المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية النحاسية هذه باش ينجو من السم متاع لدغة الأفعى، هذاك علاش المسيح شبه نفسه بهذه اللي ترفع. علاش ترفع المسيح؟ ترفع على الصليب باش كل واحد يشوف بعينه بعين قلبه، يشوف للمسيح ويترجى المسيح ويطلب خلاص المسيح، يشفى مش من سم اللفاعي، يشفى من سم الخطية والذنوب اللي قاعدة تعذب في البشر، والمجتمع متاعنا قاعد يشوف العالم الكل أن ثمر الخطية موت، حرب، دمار، قتل، حسد وإلى آخره وإلى آخره. هذاك كالسم في وسط الإنسان الخطية. والمسيح يقول: وقت لي أنا تعلقت على الصليب ومت باش نحي لك السم متاع الخطية في حياتك، وباش نحررك من السم اللي قاعد يقتل فيه وهو الخطية والذنوب، ونعطيك حياة أبدية، نعطيك سلام، نعطيك حتى شفاء من أمراضك. المسيح قادر، له السلطان، يقول: دفع إلي كل سلطان من الله ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأنه هو الوحيد لنجم يخلص الإنسان من الخطية. هذاك علاش نحب نشجعك أخويا أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح المخلص، والرب باش يباركك ويغير حياتك، وتعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أمين. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تسقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري، هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياط، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. مبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي أنا باخده بيحول مشاكلي إلى بركات. اتجاه كل ما كان إيجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي إلى بركات. أوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، أوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول إن إحنا غير محظوظين، إن إحنا حظنا سيء، إن إحنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة. ممكن أكون أنا السبب، ممكن أكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها. في هذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل،
في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كتيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كتيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكس يومين في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى يومين، فيبقى 4 أيام. الأربع أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقة بتقول ان العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقة ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي، لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم رب قصد أن الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ أن هم يسبقوه للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول أن هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع

0: فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. والرب قال له تعالى، وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشى على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء وكانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على الماء. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشى على الماء، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة انت ابن الله، لانه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني افهم الله اكتر، بيخليني ادخل لعمق اكبر، بيخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل. عشان كده اذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون ايجابي، شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. الى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل باستحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن. ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: نكمل
9: نكمل الموضوع.
10: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
11: كما تشاءون.
8: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
11: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
10: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
9: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
12: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
8: نحن نفكر يا عم قاسم.
12: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهات النظر.
11: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
10: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
9: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
8: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
12: فلنكمل.
10: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
12: القيامة.
10: القيامة، بالجهد هدمنا الصلب.
9: والقيامة صعبة الهضم
8: جدا جدا.
11: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
12: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
11: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
10: سيطول بنا الجدل.
9: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
10: لا أخشى شيئاً، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
8: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
12: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشاراً.
9: اليهودية والمسيحية والإسلام، ما هي الديانة الرابعة؟
11: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
12: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
10: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
12: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
11: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
8: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
9: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها.
10: لا يصدقها إلا المسيحيون.
12: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
11: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
12: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله، لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام، لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي،
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

في أغلب الأفلام المصرية القديمة مشهد مشهور قوي، اتنين ستات قاعدين بيشربوا القهوة مع بعض، وبعد ما يشربوا واحدة منهم تمسك الفنجان وتقراه وتقول لها السعد هيخبط على بابك كمان نقطتين، يمكن يكونوا سنتين أو شهرين أو يمكن يومين. وشكل قراءة الفنجان كانت مهمة قوي، لدرجة أن عبد الحليم حافظ غنى قصيدة كاملة اسمها قراءة الفنجان. بس يا خسارة، قراءة الفنجان دلوقتي بقت ملهاش سوق قوي، أو يمكن صعبة، أصل الناس بطلت تشرب قهوة وبيشربوا نسكافيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مرفت نصحي. في الكتاب المقدس في تثنية 18 من عدد 10 بيقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو بنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. في الجزء اللي قريناه الله بيحط قائمة بمجموعة من الممنوعات للشعب، ممنوع أبدا أبدا أبدا أنك تعملوا الحاجات دي. بيسميها الكتاب المقدس أرجاس، وهي مكروهة جدا عند الرب. بمعنى تاني أن الشخص اللي بيروح لبتوع الجان عشان يعرف الغيب أو يقرأ الطالع أو الكف الفنجان ويتشائم من حاجات تانية، أو اللي بيعمل رقية اللي هي شخص يرقي شخص تاني من الحسد، زي ما بعض الجدات زمان كانت بتعمله. كانت بتجيب عروسة وتقصقصها من الورق وتقول لك من عين فلان ومن عين فلان ومن عين فلان، وتخرمها بالإبرة وفي الآخر تحرقها. أو اللي بيحضر أرواح الموتى ويسألهم، أو بيستخدم السحر للعلاج أو الشفاء أو غيره. كل ده مكروه جدا عند الرب. في نهاية الآية 12 بيقول الكتاب الرب عاقب الشعوب دي اللي كانت بتعمل الرجاسات وطردهم من الأرض، وإدى الأرض دي لشعب إسرائيل. ورب في الموضوع ده ما بيهزرش خالص خالص خالص. ففي العهد القديم الرب عاقب الملوك اللي مشي ورا الشرور دي، ووصل العقاب مش للملك لوحده لكن للشعب كله. في مثلا ملوك الأول وإصحاح 11 الوحي بيقول لنا شيء محزن جدا عن سليمان. سليمان اللي الله أعطاه حكمة في كل شيء وغنى مفيش زيه ولا بعده، مملكته هتتقسم. طب ليه سليمان الحكيم اللي عنده كل الحاجات الكويسة دي مملكته تبوظ؟ لأن سليمان اتجوز ستات كتير مش من شعب الرب، وطبعا النساء دول كانوا بيعبدوا آلهة غريبة ومش بيعبدوا الرب، وخلوا قلب سليمان زاغ وراهم لدرجة انه بنى مذبح للآلهة دي. الرب غضب جدا على سليمان وقال له ان عبد سليمان هو اللي هياخد الملك ومملكته هتتقسم، ومفيش حاجة شفعت لسليمان غير ان ابوه داود. رب قال له لأجل داود عبدي انا مش هقسم المملكة في ايامك. كل اللي حصل للشعب من بعد سليمان حصل لمجرد ان سليمان وارب الباب، باب قلبه. الرب قال للشعب ما تتجوزش من نساء مش من شعب الله، وسليمان كسر الوصية واتجوز، وكانت النتيجة انه مشي ورا مراتاته كتير وخلى قلبه يبعد عن الله ويعمل مرتفعات لآلهتهم ويوافق على الممارسات الشريرة بتاعتهم. الشعب كمان اتعاقب بسبب السحر والرجاسات اللي حذر منها الرب، ونلاقي الكلام ده موجود في الملوك الثانية إصحاح 17 وآية 17. وفي خروج 22 وآية 18 بيقول الله لموسى لا تدع ساحرة تعيش. السؤال هنا ليه الله حذر الشعب بالشكل ده؟ وليه كل العقاب الكبير ده؟ مع ان الموضوع بسيط، يعني واحد محتار وعنده مشكلة ومش عارف يحلها، فبيروح يسأل العرافة، يمكن حد محسود يعني او مريض، فبيروح لحد يرقيه والموضوع بيعدي. ايه المشكلة يعني لما حد يقرأ الفنجان؟ بالرغم من ان الحاجات دي تبان انها شكلها عادي يعني وما فيهاش حاجة، وليه كل الافوارة دي واحنا مكبرين الموضوع، لكن الكتاب بيوضح لنا انها اشياء شريرة جدا. الكتاب ربط ما بين الممارسات دي وما بين عبادة الأوثان. السؤال بقى هنا ليه يعني الموضوعين مرتبطين ببعض؟ مع اني ممكن اقرأ فنجان بس انا ده مش معناه ان انا رحت عبادة الأوثان. ببساطة لان الساحر او العراف او الشخص اللي هيسأل جن او غيره لازم عشان يكون فعلا ساحر مش دجال انه يقيم عهد مع ابليس ويعبده. ممكن تكون مستغرب شوية من اللي انا بقوله وتقول ان انا مكبرة الموضوع، بس صدقني الحكاية مش كده، وده مش كلامي، ده كلام الكتاب المقدس. وإلا الشخص اللي بيقدم سحر هيبقى دجال، وهو لا بيمارس سحر ولا غيره. الساحر والشخص اللي بيشتغل في العرافة بيطلب من إبليس إنه يساعده، وطبعا مفيش فرصة لإبليس أحسن من كده إنه يتسلط عليه ويضمه لمملكته. إبليس هدفه إنه يزود أتباعه من البشر ويبعدهم عن الله،
وعشان يعمل كده لازم يدخلوا في عهد معاه، ولازم يقدموا فروض الولاء والطاعة دي. ومن الفروض دي انك تقدم الغالي عندك ليه. وطبعا اغلى شيء عند اي شخص هم اولاده. ولو رجعنا تاني للشاهد اللي موجود في تثنية 18 وعدد 10 هنلاقي اول الجملة كلمة غريبة قوي، بيتكلم الكتاب عن ناس بتجيز اولادها في النار. وعشان نفهم اكتر ازاي ابليس بيسيطر بالكامل على السحرة وبيسلب ارادتهم ومشاعرهم، لازم نفهم يعني ايه بيقدموا اولادهم ذبيحة. كانوا بيربطوا اطفالهم من ايديهم ورجليهم في تماثيل الالهة اللي بيعبدوها، والتماثيل دي غالبا كانت معمولة من الذهب او النحاس او اي معدن، وكانوا بيولعوا نار تحت التمثال او من جواه. المشهد وحشي جدا وبشع، بس الابشع بقى ان هما بيشوفوا اولادهم في النار وهما بيتحرقوا ومشاعرهم مش بتتحرك خالص، لان هما فعلا بينطبق عليهم كلام الكتاب، لان ابليس اعمى اذهانهم وغلظ قلوبهم. وفي العهد الجديد كمان ابليس استخدم السحر برضو عشان يضلل الشعب. فنلاقي في اعمال الرسل 8 بيكلمنا الكتاب عن سيمون الساحر اللي خلى ناس تتبعه عشان اعمال السحر اللي بيقوم بيها. ولما شاف الرسل بيعملوا ايات وعجائب باسم رب يسوع، الكتاب بيقول انه اندهش وامن بالرب يسوع، لكن فضل قلبه مش مستقيم قوي، وراح للرسل وقدم لهم فلوس ودراهم عشان يكون عنده نفس القوه دي، لكنه توبخ من الرسل وقالوا له توب لعل الله يغفر لك لانك لسه عايش في رباط الظلم. وفي سفر الرؤيا الكتاب اعلم بكل وضوح ان عباده السحر والاوثان مرتبطين ببعض، وان الاعمال دي بتؤدي بالانسان للهلاك. ونقراها في سفر الرؤيا اصحاح 21 وعدد 8، وبيقول واما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والذناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. باب العرافة ومعرفة المستقبل وقراية الكف يبان عادي وممكن الناس تاخده في صورة هزار، لكن الموضوع مش هزار خالص. ايه اللي ممكن يكسبه انسان لما يعرف المستقبل؟ ولا حاجة. طب ايه اللي ممكن تكسبه لما عرف يقولك معمول لك عمل وفلان هو اللي عمله لك؟ الشخص الوحيد اللي هيطلع كسبان في الموضوع ده هو ابليس، لانه زرع جواك عداوة تجاه الشخص ده ونجح انه يخوفك وتفضل دايما ماشي وراه. الكتاب المقدس اعطى المؤمنين السلطان ان هم يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ازاي بقى المؤمن ده يعيش تابع وخايف من الحسد ولا مش ضامن بكرة؟ إبليس عايز يسلبك سلطانك اللي منحه ليك الله. وإن كنت خايف من بكرة أو عايز تعرف المستقبل، الكتاب حسمها وقال لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. حياتنا مع الله مضمونة من بدايتها للنهاية، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لو أنت فعلا مصدق أنه الله قادر يحفظ وديعتك هتخاف من إيه؟ لو انت مصدق فعلا ان الله اداك السلطان انك تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، تدور ليه على سلطان تاني ممنوح ليك من ابليس اللي هو ضد الله وبيعمل ضد مملكته وضد ملكته. اشجعك لو انت كنت بتعمل كده او حتى بتاخد الموضوع هزار، انك تفكر في الموضوع تاني وتفكر فيه بانه قد ايه ده مكرها لرب. والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجيو لعندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب. كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد يا رب. احنا كنجيو لعندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجيو لعندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب، عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بارك يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم فادي ومخلصني يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: Welcome to C'est la vie radio.

الازدهار المبارك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. المزمور الأول، الآيات من الأولى إلى الثالثة. طوبى، الكلمة المفتاحية للمزامير، تحمل جوهر كل ما سيأتي بعد ذلك. إن البركات التي تتكشف شيئا فشيئا تتدفق في اتجاهين، من الله إلى الإنسان، ومن الإنسان مرة أخرى إلى الله. ثم يواصل داود تلخيص البركات الموعودة للإنسان في جملة واحدة مختصرة ومعبرة، وكل ما يصنعه ينجح. كيف يمكنك أن تصبح مثل هذا الإنسان مباركا من الله حتى أن كل ما تصنعه ينجح؟ يطرح داود هنا 5 شروط. الشروط الثلاثة الأولى سلبية، بينما الأخيرتان إيجابيتان. أولاً، الجانب السلبي، لا يجب أن تسلك في مشورة الأشرار، لا يجب أن تقف في طريق الخطاة، لا تجلس في مجلس المستهزئين. في هذا الجانب هناك مسألة حاسمة، من أين تحصل على مشورتك؟ فالمشورة التي تتبعها تحدد مسار حياتك. إذا كانت مشورتك تأتي من الأشخاص الذين يرفضون مبادئ الله ويستهزئون بمتطلباته، عندئذ لا يمكنك المطالبة ببركته. بعد ذلك يذكر الأمر الإيجابي، يجب أن تتلذذ بناموس الرب كما يجب أن تلهج وتتأمل فيه ليلا ونهارا. المصدر النهائي لكل نصيحة حكيمة وعادلة هو شريعة الرب. إذا ملأت قلبك وعقلك باستمرار بشريعته، وإذا وجهت حياتك وفقا لها، فإن البركة والازدهار هما نصيبك المعين من الله. ربما سئمت من الإحباط والفشل، إذن انتبه لهذه المبادئ، تأمل بها، طبقها في حياتك، سوف تحصد نتيجة ذلك في حياتك. الله بذاته يضمن لك النجاح. يا رب، سوف أتبع مثال داود وأقول: أيضا شهاداتك هي لذتي، أهل مشورتي. المزمور 119، الآية 24.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل،

رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبته.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف أتأكد أني مخلص؟ علماً بأني قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبي من مدة طويلة، لكن يحدث أني أعيش حياة مرتفعة لمدة تطول أو تقصر، ثم أعود مرة أخرى لحالتي الأولى رغم شعوري بالألم الشديد لذلك. هل أنا أرض محجرة أو أرض بها أشواك؟ وهل معنى ذلك أني مرفوض أو غير مختار؟
2: يجيء تأكيد الخلاص بشهادة الروح القدس في داخل المؤمن، فالروح القدس يشهد لروحك أنك ابن لله كما جاء في رومية 8، وهذا يعطيك التأكيد الداخلي المقنع المطمئن. يقول الرسول يوحنا: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وما دمت قد طلبت هذا الاختبار بكل قلبك، فقد جعلك الله ابنا له، فإن من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. والمؤمن عادة يجري من الخطية بينما يجري الخاطئ إليها. المؤمن ينفر من الخطية عندما يقع فيها، كأنه حمل سقط في الوحل، بينما يستمتع الخاطئ بالخطية وهو واقع فيها كما يفعل الخنزير. المؤمن لا يستمر في الخطية، بل يقوم وينفض نفسه تائبا، ولسان حاله يقول: إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي سيخرجني إلى النور. أيها السائل الكريم، لا أعتقد أنك أرض محجرة، ولا أنك أرض بها شوك، ولا أنك مرفوض. أعتقد أنك تحتاج لاختبار قوة الله بالروح القدس لتحيا حياة الانتصار.

0: هل الخلاص بالإيمان فقط؟ كيف لا يكون بالأعمال؟
1: الإيمان والأعمال لازمان للخلاص، فالخلاص ليس خطوة واحدة في حياتنا الروحية، لكنه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي التجديد أو التوبة. وقتها يكون الإنسان ميتا بالذنوب والخطايا، عاجزا عن عمل الصلاح. في هذه الخطوة يكون الخلاص بالإيمان وحده. ويقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والله لا يتوقع من المائت أن يعمل الخير، لذلك يبعث فيه حياة جديدة حتى يعمل الخير. عندما دخل المسيح بيت زكا وقبل زكا المسيح مخلصا، قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. خطوة رقم واحد، خطوة التجديد أو التوبة بالإيمان وحده. الخطوة الثانية للخلاص هي التقديس، بمعنى النمو في النعمة. في هذه الخطوة يحتاج المؤمن إلى العمل الذي هو ثمر الإيمان. يقول الرسول بولس عن هذه الخطوة: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عمل صالح ثمر للحياة الجديدة. ويقول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. هنا يجتهد الإنسان ليحيا حياة القداسة، يقاوم تجارب إبليس، ينتصر لعمل الخير، لأننا عمله سبق فأعد لنا أعمالا صالحة لكي نسلك فيها، فلنقاوم الخطية ولنجاهد ضدها حتى الدم. الخطوة الثالثة للخلاص هي التمجيد أو دخول السماء. هذه عطية سماوية تكمل خلاص المؤمن الذي تاب والذي نما في النعمة والذي جاهد ضد الخطية، فيسمع الرب يقول له: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ويقول السيد المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وواضح أيها السائل الكريم أن هذه الخطوة ليست عملا من جانب المؤمن، لكن فيها نوال مكافأة. هبة الله هي حياة أبدية. فالخلاص إذن بالإيمان الحقيقي، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يثمر عملا صالحا.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: قال لي أنا أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك، فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد بل توجد أنت فقط فيا، أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه وامي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفطر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل، المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام صحيت واحدة ست من النوم وبصت في المراية ما لقيتش في راسها غير 3 شعريات بس. طبعا ده موقف حزين جدا لأي ست، وغالبا بيكون يوم صريخ وعياط هستيري، لأن من مقاييس الجمال عند الست شعرها، فما بالك بقى لما تصحى من النوم ما تلاقيش غير 3 شعريات بس. الطريف في الموضوع ان الست ما اتضايقتش خالص، بالعكس دي ابتسمت وقالت وايه يعني هصبغ شعري النهارده. ايه تصبغي شعرك ايه، دول هم يدوب 3 شعريات. والست فعلا صبغت شعرها وقضت يوم لطيف واليوم عدى على خير. لكن في اليوم التاني صحيت من النوم وبصت في المرايه برضو لقيت شعريتين 2 بس. لا كده بقى اكيد هتتضايق، ما هو مش معقول. الست ضحكت وقالت واو دي فرصة علشان أغير تسريحة شعري، أنا هقسمه نصين وأعمل فرق في النص. وعملت كده فعلا وقضت يوم جميل. وفي اليوم الثالث صحيت ولقت شعرة واحدة بس، آخر شعرة في رأسها، أكيد ده هيبقى يوم حزين لأنه غالبا آخر يوم هيكون عندها شعر. لكن الست انبسطت جدا وقالت أخيرا مش هبقى مضطرة أن أسرح شعري أصلا. برغم من غرابة القصة وطرفتها،